يا لك من نملة مزعجة، هيا ابحثي عن طعامك في مكان آخر. سأحكم إغلاق الإناء، وزيادة في الاحتياط سأضع الإناء داخل طبق مليء بالماء. أعرف أن الماء عدو النمل. أرني الآن كيف ستسرقين عسلي.

كيف وصلت إلى هنا؟ تخاطرين بحياتك من أجل قطرة عسل؟ فهمت، أنت تخاطرين من أجل المجموعة، عددكم كبير. اتبعوني، سأطعمكم ولكن خارج البيت. لماذا تأخرتم هكذا؟ عفوا، نسيت أن أحجامكم صغيرة، لابد أنكم جريتم بأقصى سرعة للوصول إلى هنا. أظن هذه القطرة ستكفيكم جميعا، أنتم تتحركون بنظام مذهل. لا شكر على واجب، معذرة، أنني جرحت شعورك عندما وصفتك بالسارقة. أعرف أن للنمل شعورا رقيقا مثل

0: لماذا نسرف في العدد؟
1: لأن الإنسان يسرف في القتل قد يموت في الطريق آلاف الضحايا. الاحتياط واجب. متى تبدأين التحرك؟
0: في منتصف الليل يا سيدي، حيث يكون أكثر البشر نائمين.
2: نملة، أنا محظوظة لأنني وجدتك.
0: أهلا أهلا يا دكتورة نملية. معذرة، أحتاج إلى الراحة.
2: بالطبع يا عزيزتي، لا أريد أن أزعجك. أنا أعرف أن عملكم في الشرطة صعب ومرهق، وبالتأكيد تحتاجين إلى الراحة.
0: أشكرك.
2: لطالما تمنيت أن أكون شرطية مثلك. لا تتصوري يا نملة، يا عزيزتي، كم نتعب نحن في دراسة علم نفس النمل.
0: كان الله في عونك.
2: أبسط شيء لليوم، قمت بحصر كل ضحايا النمل الذين ماتوا من تعديات البشر علينا، ولكن البحث رفض بحجة أنه ليس فيه جديد. قال لي رئيس الأبحاث العلمية، بدلا من حصر الأعداد، اعرف السبب في أن البشر يدوسون علينا أثناء سيرهم. كيف لي أن أعرف شيئا كهذا؟ هل أسأل البشر؟ وكيف لي أن أتعلم لغتهم؟ كيف؟
0: دكتورة نملية، أرجوك، أريد أن أرتاح قليلا.
2: يا لي من نملة حمقاء، أنت تحتاجين إلى الراحة، ومن يدري، ربما لديك مهمة عسكرية في جوف الليل. لا أريد أن أعطلك، كما أنني مشغولة جدا ولدي أبحاثي ودراساتي. نملة، انتظري.

انتظروا، أشعر بخطر ما، سوف أتسلق هذا الحجر وأنظر خلفه.

0: سيدتي.
1: خلف هذه الزلطة العملاقة بحيرة ماء.
0: والعمل، هل ننتظر حتى يطلع النهار وتجفف الشمس البحيرة؟
1: إذا انتظرنا إلى النهار سيستيقظ الناس أيضا ونواجه خطر البشر بدلا من الماء.
2: شيء غريب، السماء لم تمطر، فمن أين جاءت البحيرة؟
0: انظري يا سيدتي، عملاق مارد.
2: فهمت كل شيء، إنها قطرة ماء سقطت من الطفل وهو يشرب.
0: والعمل، أمامنا خطر الماء وخطر الإنسان.
2: هل أفضل أن نعود؟
1: ما هذا؟ ورقة الشجرة.
0: إنها ضخمة جدا، أخاف أن أسقط في الماء.
2: لا تكن جبانا،
1: يجب أن أنقذ الآخرين.
3: أنت نملة فاشلة، تسببت في موت 50,000 نملة.
2: ظهر الطفل فجأة، وقبل أن نتراجع لمحنا وحدثت الكارثة.
3: لا أريد تبريرات،
2: ولكن الحلوى لم تغرق.
3: كيف؟
2: سقطت قربة الماء من يد الطفل عكس اتجاه الطعام.
3: سننتظر إلى الليل ونعاود التجربة.
2: بل سأذهب الآن في وضح النهار.
3: هذا جنون.
2: أرجوك يا سيدي، أرجوك دعني أحاول.

0: تجد معنا اليوم لتكريم البطلة نملة.
1: شكرا لكم، إنه جهد كل الزملاء الذين شاركوا معي في المهمة.
0: والآن أعلن ترقية الضابطة نملة وتوليتها منصب قائد عمليات الاستطلاع في أعلى شجرة.
2: لا أفهم السبب فيما تعبك النفسية. أنت نملة مستقرة في حياتك، ناجحة جدا في عملك، وقد حصلت على ترقية منذ أيام. فما هي المشكلة؟ ما هي
1: المشكلة؟ المشكلة أنني لا أجد فرصة للكلام في حضورك.
2: معذرة، تفضلي.
1: إن صورة رفاقي النمل وهم يموتون في موقعة قطرة الماء لا تغيب أبدا عن ذهني. أشعر بأنني قصرت في إنقاذهم.
2: هذا غير صحيح. الكل يعرف أنك بذلت أقصى ما تستطيعين، ولولا شجاعتك ما امتلأت الخزائن بالطعام. معذرة، عدت لمقاطعتك مرة أخرى. سأصمت تماما. قولي ما يخطر في بالك دون تفكير.
1: نعم، أعرف لماذا خلق الله النملة بوصف نملة، ولكني فشلت في أن أعرف لماذا خلق الله الإنسان. هذا المخلوق الغريب يسير هكذا بلا مبالاة، يطأ بأقدامه مئات من جيوش النمل دون أن يلاحظ، دون أن يغضب أو حتى يحزن.
2: لا تنفعلي إلى هذا الحد. خذي هذا العلاج.
1: أي قسوة تنطوي علي هذه اللامبالاة. نحن ننقل حبة الأرز في يوم كامل. ليست حياتنا سهلة على الإطلاق. نحن نتعب.
2: لماذا نامت بهذه السرعة؟ هل أعطيتها جرعة زائدة؟

0: عزيزتي نملة. وجدتها.
1: وجدت ماذا؟
0: النظرية، لماذا يقتلنا الإنسان دون أن يشعر؟
1: وما هي نظريتك؟
0: الإنسان يسحقنا بأقدامه لأننا صغار الحجم جدا بالنسبة إليه.
1: هي لك من عبقرية، وهل اكتشفت كل هذا وحدك؟
0: انتظري حتى أكمل لك. الإنسان لا ينظر أبدا إلى أسفل. غروره يجعله دائما النظر إلى أعلى أو إلى الأمام أو أحيانا إلى الخلف، ولكنه لا ينظر أبدا تحت قدميه.
1: هل كل الناس كذلك؟
0: كلهم إلا سليمان الحكيم.
1: هل رأيته من قبل؟
0: نعم رأيته، إنه متواضع للغاية، يعامل الحيوانات والطير برفق وحنان، رغم أن كل ما على الأرض مسخر له. يملك القدرة على تسيير الريح وتسخير الجن لخدمته.
1: كم أتمنى أن أقابل نبي الله سليمان الحكيم لأسأله كيف أصل إلى السعادة.
0: أعرف أنه شديد التواضع، ولكن ليس إلى درجة أن يقابل نملة. تذكري دائما أنك مجرد نملة.
1: معك حق، تصبحين على خير.

0: ادخلوا مساكنكم أيها النمل بسرعة بسرعة، وإلا حطمكم جيش سليمان وهم لا يشعرون.
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. شعرت النملة الصغيرة بحجم الخطر الذي يهدد واديها. إن جنديا واحدا يسير بدروعه الحديدية وحذائه الثقيل قادر على قتل آلاف النمل دون أن يشعر أو يلاحظ، فما بالنا بجيش من الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة. عرفت النملة أن كارثة تقترب من واديها وتكاد تنهي حياة النمل جميعا. وقفت في وجه أعظم جيوش الأرض محذرة، وهي تعلم أنها يفصلها عن الموت لحظة.

الدعوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من اعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج

رحمن ويا رحيم، يا تواب ويا كريم، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك يا رب مساءلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضريب، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت.

اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح.

0: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرشت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآل محمد، وأن تؤوي في جواره مع آله يا كريم يا وهاب ويا عظيم. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك. يا حي يا قيوم يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

يحب المدح جل في علاه ويستحق الثناء لا نعبد إلا إياه. من مدحه فإنما زكى نفسه وشرف ذاته وأكرم مكانته، ومن أثنى عليه فإنما اعترف بالجميل وأقر بالإحسان وقام بأقل الواجب. تبا لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاه، وسحقا لمن أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. الاعتراف بألوهيته احترام للعقل وموافقة للفطرة واتساق مع الناموس واتباع للمنهج وإكرام للمصير وإنقاذ للروح وإسعاد للمثوى وتصديق للنقل واتباع للمعصوم. لو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماوات ألواحا والخلائق يملون الثناء ويكتبون المديح لكانوا فيما يستحقه مقصرين، وفيما يجب له منقطعين، وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. ذلك بأن كل نعمة جلت أو دقت، كبرت أو صغرت، ظهرت أو خفيت، فهي منه سبحانه، لا إله إلا هو. ترنيمات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين، وزجل التهليل أوسمة خلود على جباه الموحدين. أثنى على نفسه فإذا مدح الشعراء في غيره زيف، ومدح ذاته فإذا مقامات الإطراء في سواه.

إله إلا الله حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وكبت الأعداء، يفعل ما يشاء ويبرم القضاء وينزل الداء والدواء. لا إله إلا الله محيي الأموات، المتكفل بالأقوات، منزل الآيات، عالم السر والخفيات، رفيع الدرجات. لا إله إلا الله مكرم الأبرار، مهين الفجار، هازم الكفار، عالم الجهر والإسرار. لا إله إلا الله نأمن بها من الفتان، ونعوذ بها من النيران، ونرجو بها الجنان في

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسح دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس يندب فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

الله أكبر تجدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنصف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتصغر لها الشعوب. الله أكبر تكسر بها آمال الأكاسرة، وتقصر بها أعمار القياصرة، وترغم بها أنوف الجبابرة. الله أكبر الله أكبر، له الكبرياء والثناء، وإليه الرجاء ومنه النعماء. الله أكبر، لم تحجبه سماء عن سماء، ولا شغلته أرجاء عن أرجاء. سمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الله أكبر، دعاه المريض على سريره، وفزع إليه المنكوب في أموره، وهتف باسمه الربان في البحار، ولهج بذكره من ضل في القفار.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. القرآن الكريم إلى اصطلاحاته الخاصة، ومن جملة هاي الاصطلاحات

الصحيحات أن يعتبر أحيانا بعض الأدوات اللي هي صلة للجملة يضعها في صدر الجملة من قبيل لا أقسم، أي لا يختلفون بها على معاني. يعني شنو معناها؟ قسم يقول معناها نافية، أن أنا ما أحتاج أن أقسم بهذا البلد، ما أحتاج أن أحلف، لأن كرامة هذا البلد أو مكانة هذا البلد معروفة، مقصود طبعا بالبلد مكة المكرمة. والقسم الآخر يقول لا، هاي لا أقسم يعني هاي لا أداة صلة، وهذه وجودها كعدمها، يعني معناها تقدر تعتبرها زائدة، يكون المعنى أقسم بهذا البلد خصوصا وأن تحل بي، يعني كأن البلد إلى شرفين، شرف أنه هو بلد مشرف، والشرف الثاني وجودك بي يزيد تشريف، يزيد كرامة، يزيد تكريم. على العموم هذا أني المقطعين لعله يجي وقت إن شاء الله أتناول معانيهن، لكن دني المقطعين موضوعات كتمهيد في صدر الآية الكريمة للمقطع الثالث. المقطع الثالث اللي هو ووالد وما ولد هو اللي يكون هذا إن شاء الله مناط البحث. أولا ووالد وما ولد، شنو الوالد؟ من هو المقصود؟ خلينا نعرف. وبعدين شنو معنى القسم بالوالد وما ولد؟ وبعدين ما هاي، هل هي نافية أم هي موصولة؟ يجينا هالمعنى نشرحه إن شاء الله خلال البحث. أولا بعض المفسرين يقول أن ووالد وما ولد المقصود بالوالد آدم عليه السلام، باعتبار الناس أولاد آدم وهو والد الجميع. وبالطبع آدم اللي مقصود يعني جنس الآدمي، يعني مو آدم هذا المعهود عندنا في تاريخنا، مو إحنا الآن لما تيجي لفظة آدم نعتبر آدم يعني الأب اللي ننتمي إليه، اللي مثل ما المؤرخين يقدرون بيننا وبيننا قريب 14,000 سنة، يعني في حدود 14,000 سنة، أن المدة بيننا وبين الأب الأول حوالي 14,000 سنة. طبعا هذا الرأي ما يلتقي مع النظرية العلمية أبدا، النظرية العلمية ما تذهب إلى أن بيننا وبين آدم هالفترة هاي القصيرة، هاي فترة جدا قصيرة في عمر الزمن. يعني الإنسان الأول اللي أول ما أهبط إلى الأرض وبدأ النشل من عنده بيننا وبينه مسافات شاسعة، مو قضية 14,000 سنة. لأن حتى مفسريننا المسلمين، يعني بعض مفسريننا يذهب إلى أن الكرة الأرضية مرت بخمس أدوار، وكل دور يعني يأخذ مدة طويلة تصل إلى مئات الآلاف من السنين، مو قضية 14,000 سنة. لا، وخصوصا ليأيد هالنظرية بعض الأجساد التي عثر عليها، بعض أجساد عثروا عليها كاملة، لقوها في مناطق معينة من الأرض ضمن تفاعلات جيولوجية، يعني مو مندثرة، مو متلاشية، باقية. درسوا تاريخ الجيولوجي شافوا أنها ترجع، بعضها يرجع إلى 2,000,000 سنة، بعضها يرجع إلى 1,500,000 سنة. فالمسألة إذن مو، ما نقدر إحنا هاي النظرية اللي يعبروا عنها بالنظرية الكلاسيكية نقدر نعتبرها هي النظرية النهائية أن بيننا وبين آدم عليه السلام 14,000 سنة. 14,000 سنة قصيرة جدا في عمر الزمن، في عمر الإنسان الأول. ممكن أن يكون الآدم اللي بهالمنطقة، يعني بمنطقتنا أفرض منطقة الشرق الأوسط، اللي تناشل منه الناس بيننا وبينه 14,000 سنة، ممكن هذا ممكن. لكن آدم الأول اللي تناشل منه الناس لا، بيننا وبينه مسافات بعيدة، مسافات جدا بعيدة. زين بناء على هذا المفروض أن الإنسان الأول الذي هو يعتبر أبو البشر، شنو معنى القسم به؟ معنى القسم به أن آدم سيد الموجودات،
هو الواقع إنما أقسم الله عز وجل بالبشر بأبيهم وبأبنائه قطعا للتمييز أو لإشعارنا بأن الإنسان في واقع الأمر هو أثمن الموجودات وشيد الموجودات. نبه لي ما رد عبر التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية لما تمر بالإنسان تقول الإنسان أثمن الموجودات، هذا تعبير اقتصادي. الإنسان أثمن الموجودات، الإنسان مو سلعة حتى احنا نجي نقيمه. الإنسان لحظة من لحظاته قد تشوى ما لا يحد ولا يعد ولا يحصى، لأن الإنسان في واقع الأمر هبة الله، خليفة الله. الله عز وجل كرم الإنسان، والإنسان يحتل منزلة عند الله لا حدود لها. يعني التشريع الإسلامي عندما يمر بالإنسان يعطي الإنسان ميزات ويسخر له كل شيء لخدمته. ما يعبر عنها التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية تعبر عن الإنسان بأن تعبر عن الإنسان بأن أثمن الموجودات، تعبيرها بأن أثمن الموجودات هو عبارة عن تعبير اقتصادي. ومع الأسف هي هاي الظاهرة موجودة في مختلف الحضارات. تشوف يعني الآن لما تقرأ بعض الحضارات الأوروبية المعاصرة تلقاه عندما تتحدث عن الإنسان تتحدث عن سلعة من السلع الاجتماعية، يعني اللي تقيم بالأموال أو تقيم أفرض بالعروض أو بالنقد. وهذا في عقيدتي هذا إهانة للإنسان، مو تكريم للإنسان. بينما الإسلام نظريته هواية واضحة في هذا الموضع. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، سأل الناس قال لهم أي يوم هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أعظم الأيام، هذا يوم الأضحى المبارك. قال لهم زين أي بلد هذا؟ قالوا له هذا أعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا هذا أعظم البيوت، الكعبة الشريفة. أي شهر هذا؟ قالوا له هذا أعظم الأشهر، ذو الحجة. زين قالهم إن قيمة الإنسان أو إن الإنسان أعظم عند الله من بلدكم هذا ويومكم هذا وشهركم هذا وبيتكم هذا، هذا وشهركم هذا وبيتكم هذا. إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فتصور الإنسان هواية يحتل مكانة كبيرة عند الله عز وجل، لأن هو خلق ويعرف أهميته وأودع به طاقات جعلته خليفة الله. أكو بعض الناس ما يكرم نفسه واحد، أكو بعض الناس ما يعرف قيمته ما يعرف أهميته في واقع الأمر. هذا اللي همه مالته همة صغيرة شو له يعني. أنا أتخطر حادثة، الحادثة واحد كان مشوي للنبي صلى الله عليه وآله جميل، خادم النبي في قضية من القضايا. هذا لما خدم النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكافئه، قال له تعال أنت أحسنت إلي في يوم من الأيام وأنا أشتهي أن أكافئك، إيش تطلب؟ أطرق، هذا عربي أطرق، قال له أريد 5 نعاج، 5 من الغنم. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وتبسموا الصحابة، قالوا النبي على كل حال خلوا هذا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، مسكين ما يعرف قيمته أكثر من هذا. قال ليتك كصاحبة موسى عليه السلام. صاحبة موسى هي امرأة دلته على قبر يوسف، شال على قبر يوسف دلته على قبر يوسف، قالها انت احسنتي الي اشديتي الي جميل وانا اريد مكافأتك، اشتردين شط البين. قالت اريد ان اكون الى جانبك في الجنة. متصور يعني. وهذا الفرق طبعا بين البداوة والحضارة، هذا هو الفرق.
ويتأمل أن هذا خمسين عاد عنده هواية لها قيمة، هواية شيء مهمة جدا

في حين هذا مثلا ولا لا، انا اريد اكون رفيقتك في الجنة، اكون الى جانبك في الجنة. وطبعا هذا ما يلام، يعني احنا هذا ما نقدر نحمل ذنب، لانه هذا ناشئ وين؟ ناشئ في صحراء، واللي يكون ناشئ في التربيئة هي اللي تحدد قيمة الانسان ومكانة الانسان. وترى البيئة، اكد لك، احيانا تغلب البيئة الخاصة على البيئة العامة. الفت نظرك لنقطة، اكو واحد اصلا تلقاه ما متفاعل مع البيئة الاجتماعية بالمرة. يعني افرض واحد ناشئ في بيئة حضارية إلها خلفية حضارية، بها دين، بها عقيدة، بها جامعات، بها علوم، بها معارف، لكن هو ما ملتقي ويا هاي الأوساط كلها، ملتقي ضمن وسط خاص، يقرأ كتب معينة ويلتقي مع أشخاص معينين ويعيش ببيت معين، ما يتفاعل مع باقي جوانب البيئة. هذا قد تكون إلى بيئة خاصة، يعني تلقى في وسط حضاري، في وسط مثلا معروف بأن بمؤسسات دينية، مؤسسات اجتماعية، لكن تجي ليه تلقى وحش من الوحوش. نعم، هذا ناشئ في بيئة معينة، في تربية معينة. خصوصا الأبوان يغلغلون عند الإنسان أفكار من الطفولة، يعني ما يخلوا أحيانا يملؤوه. هو عندنا أنا، خلي أقرب لك المعنى، أنا كون إن ملأ إذا أكو بفراغ، أما إذا مملوء عندك مجال أن تملأه. هذول الأبوان أحيانا يملؤون ذهن للإنسان، ما يخلوا بعد يتفاعل مع المجتمع حتى أكو عنده مجال وفرض للاستفادة من المجتمع. على العموم، أن الإنسان إحنا ما يقدر نحمل المسؤولية كلها، لا، قسم من المسؤولية، المسؤولية كلها عليه وعلى المجتمع بكامله. المفروض أن المجتمع يسعى لتحصين أفراده ضد النقص، هاي مسؤولية اجتماعية. يعني ستقد تستغرب، لأن إحنا لما نعيش في منطقة تفكيرها تفكير فردي، الواحد عندنا يستغرب، شنو أنا مسؤول عن الناس، رب الناس؟ معلوم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مثل ما مسؤول أن تشبع معدته، أنت مسؤول أن تشبع ذهنه، تساهم في إشباع ذهنه. يعني أرجوك الآن، المدرسة اللي تشيد من أين تأخذ أموالها؟ تأخذ أموالها من الشعب، من الأمة. الأمة ليش تدفع مثلا للمدرسة وللخدمات الاجتماعية؟ تقول أن هذا مني وإلي، أنا من المجتمع، مفروض أردبني المجتمع، أنا جزء من المجتمع، أبني ويبنيني. نعم، فهاي راي ناشئ بالصحراء، هذا ناشئ بالصحراء، ناشئ بين الأغنام، بين مرابض الغنم، ما يعرف قيمة في شيء إلا الخمسة من الأغنام. هكذا أعود للموضوع، قيمة الإنسان، كرامة الإنسان يحددها هو إلى جزء كبير الإنسان في تحديد قيمته. تلقى أكو واحد يرى قيمته الدنيا، نبه لي، الدنيا يراها، هو يرى نفسه أكبر من الدنيا. يعني تلقى واحد ذلة وسيلة من وسائل الحياة، رغيف من الخبز يمكن أن يطرح يخلي ينحني ويطأطئ رقبته، وتلقى واحد لا يقول انطري لؤلؤا جبال شرندي وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. تشعر عنده عنفوان، عنده كرامة، تشعر أن إنسان يعرف قيمته. بعكس الإنسان اللي قد يذل الرغيف بيصبح يعني هو ثمنه الرغيف، نبه لي، فرق أكو كبير. أعود للموضوع، إذا أقسم الله عز وجل بآدم باعتبار آدم وأولاده سادة الموجودات. الله تبارك وتعالى أراد أن يعرفنا قيمة الإنسان بهذا القسم. طيب، هذا بناء على الرأي اللي يقول أن المقصود بالوالد آدم، كرأي آخر لا، يقول المقصود بالوالد إبراهيم عليه السلام. ليش؟ لمناسبة البلد، لأنه القرآن الكريم لما يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدين، المقصود بالوالد اللي بنى هذا البلد، اللي بنى مكة، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي بنى مكة،
هو رفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، والناس اجت بنت حوالي البيت، قامت تبني حوالي البيت. اللي بنى هذا البيت، اللي أسس البيت ورفع القواعد وانبنى البلد تبعا لذلك هو إبراهيم عليه السلام، وعبر عنه القرآن الكريم بأنه والد، نعم عبر عنا بأن والد، فهو اللي أسس. المناسبة يقتضي أن يكون القسم بإبراهيم باعتبار أبو الأنبياء كما يعبر عنا، وباعتبار أبو هالبلدة هذه والذي دعا إلى حج بيت الله عز وجل، المناسبة تقتضي أن يكون هو. على العموم سواء هذا أو ذاك، قال أقسم الله عز وجل بالوالد ووالد وما ولد. نرجع إلى البحثين الهامين الواقع في هذا الموضوع، ما هاي ووالد وما ولد، هاي ما هل هي بمعنى الذي موصولة يولا نافية؟ قسم من المفسرين يقول ووالد وما ولد يعني ووالد وأولاده، هنا بمعنى الذي، هاي يعني هاي ما ووالد وما ولد يعني والأب والأبناء، يعني وحق الأب والأبناء ومن ولدهم، يعني هاي ما بمعنى الذي. زين، قد يسأل سائل يقول مثلا ما احنا نعرفها في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، يعني ما تقول من جاء إلي هم القوم، نعم ما تقول ما جاء إلي هم القوم، تقول من جاء إلي، لأن من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. زين، ليش يقول ووالد وما ولد؟ يعني ايش معنى يعبر عنهم بالأداة التي تستعمل لغير العاقل، والحال الناس هم العقلاء؟ ليش يقول ووالد؟ ليش ما قال ووالد ومن ولد؟ ها؟ ليش ما قال، ليش قال ووالد وما ولد؟ الحقيقة هنا التعبير عن الجنس، يعني الجنس الإنساني، والتعبير عن الجنس الإنساني وحتى عن الناس يصح بما مرة للعقل ومرة لغير العقل، أي وحدة إشكال ما أكو. الإشكال الثاني أن ما اللي هي بالمعنى الموصول يعني ووالد والذي ولدهم من أولاده، شنو المقصود من عنده الآن؟ يعني الآية شنو هدفها من هذا التعبير؟ طبعا عندها هدف من هذا التعبير، شنو هو الهدف؟ كأنه الهدف أكو عندنا كثير من الناس قد يحمل الأب مسؤولية ولادته، شوي تنبه لي زين، يعني يقول أن الآباء هذول اللي ولدونا يا ريتهم ما ولدونا. ليش؟ لأن يقول دول عندما ولدونا ولدونا للعناء للشقاء، تمام، هو الرجل مارس لذة من لذائذه، لكن هاي اللذة جرت علينا عناء وجرت علينا بلاء. شلون اقرب لك المعنى؟ يعني انت الان تستعمل الكهرباء، اذا انطفى الكهرباء تشعر بوحشه وضيق وشده، اذا راحت الطاقه الكهربائيه تصبح حياتك مجنونه. زين، هاي شنو؟ لانك شفت الكهرباء، لكن هذا اللي ما عاش بالكهرباء لو فرضنا ما شاف الكهرباء يتاثر؟ طبعا ما يتاثر، لانه النعمه لا تعد حتى تفقد، نبه لي زين، ولا تفقد حتى تعد. يعني اذا اكو نعمة انما تشعر بفقدها اذا كنت انت معايشها، اذا ما معايشها ما شعر بفقدها ابدا. يعني ارجوك، احنا مثلا افرض اشلافنا اللي ما كان الواحد من عندهم عنده سيارة، متأثر ان ما عنده سيارة؟ طبعا ما يشعر بوجودها، لانه كأنه الفقد هو شنو؟ فرع الوجود. لما ما عدنا شيء موجود، ما اذا فقدنا ما نشعر به، ما فقدنا شيء، مثل ما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. زين، اذا في مثل هالحالة لما القرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، شنو عنده هدف او لا؟ الظاهر الهدف ازالة هالتألم الموجود في اعماق الناس. كثير من الناس يحمل على ابوه يقول لو ما احنا لو ما وجودنا ما شعرنا بالفقد، دول صاروا سبب وجودنا، طلعونا الى الحياة، خلونا بدأنا بالحياة نأكل بيها ونشرب من عدا ونجلس في دورها
ونتمتع بخيراتها. احنا لو مصايرين كل هذا ما حشينا به ولا حشينا بفقده، لانه هذه نعمة الايجاد تتبعها بعد ذلك الم الفقد. مر عليك انت مو ابو العلاء المعري في رثاء الفلسفي يقول ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول مو هاي لحظة ميلاد عندما يجي اهله الهلولة وجاهم ولد ورحبوا بي، ها؟ يقول حزن ساعة من ساعات الفقد اضعاف هذا السرور، الم ساعة. فعلا هو صحيح. فذول يقول ان احنا عرضونا الاباء الى هالمشاكل، طلعونا الى هالبلاء، الى هالعناء، الى هالضيم، الى هالتعب. انت طارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تشبع بطنك. طارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تضع لك فد لباس يسترك ودار تسكنها، وبين ذلك تتعرض الى ظلم، الى ارهاق، الى ابتزاز، الى تعدي مشاكل الحياة. ما يعني ما يكاد الانسان يرفع رأسه من الم الا ويقع بألم اخر، يعني من الم الى الم. وهاي الالام المتتابعة سببها منه؟ سببها الابوان. ولهذا هذا المعنى اللي درج عليه جماعة من الناس، ما كويس هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد، والشكل هذا المعنى عدهم شيء من اختزان الالم في نفوسهم. القرآن يقولهم لا، انتوا غلطانين بهذا. اولا الابو هذا المسكين والام دول ما يقدرون يخلقون ولا يقدرون يرزقون ولا يقدرون يسوون شيء اطلاقا، ولا يدري ان راح يصير عنده شيء او ما يصير عنده شيء ابدا. يعني تأمل الاب، الاب مجرد قناة يمر عبرها ارادة الله عز وجل، مجرد قناة، اشبه شيء بالقناة المادية. الان التربة قناة يمر عبرها الزرع، السحاب قناة يمر عبره الماء، تأمل الشمس قناة يمر عبرها الضياء، كلها وسائل، قنوات مو اكثر. الام والاب قناة مو اكثر، تمر الحياة عبرهما. وإلا أن الأم والأب هو يقدر الأب، هو لو يقدر الأب ينطي حياة، أرجوك أكو واحد يرضى؟ أكو واحد يرضى لا سمح الله يبتلي بفقد عزيز، بفقد ولد؟ هذا أبو دعيب الهذلي، أبو دعيب الهذلي ماتوا له أولاد ثلاثة في معركة واحدة. لما ماتوا له أولاد أصلا فقد كيانه كله، وقف بالساحة بالمعركة وأنشد قصيدة العينية: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، سقطوا هوية وأعنقوا لهواهم، وتخرموا ولكل جنب مصرع. مش تدري شو لما وقف؟ جابش عنده أغنام ذبح أطفالها قدامها، ايش عنده بقر ذبح اطفالها قدامها، ايش عنده ابل ذبح اطفالها. يعني اوجد له منظر مأساوي، ووقف في هذا المنظر المأساوي يرثي اولاده، ثم انهار وقع على الارض. نبه لي، هو سهلة هي الحكاية ان الاب مثلا يقوى على ان يدفع ضر او يجلب خير او يعطي حياة او يدفع موت؟ ابدا. لو كان عنده قابلية لدفع الموت عن عجز الناس عليه وهو الولد، ها؟ ما يقدر الاب اصلا، كان دفع الموت عن نفسه فضلا عن ابنه، لماكو عجز من النفس. في واقع الامر اذن الابوين ما لهم علاقة بالخلق ابدا، لا يتصور ان الابوين هم اللي كونوه، لا لا، الاب والام مجرد واسطة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان الوجود هو محض خير، لان انت لا تتصور ان مرورك بهذا الوجود، انت تحسب الوجه الاول من العملة وتترك الوجه الثاني من العملة. شو تنبه لي زين؟ هاي الدنيا انت لا تحسبها بس الوجه غير المشرق، الوجه المظلم، وتنسى الوجه المشرق. الوجه المظلم هذا انه انا باشر بيتي تعبت عليه عفته وراح اجا غيري اخذها، اموالي تعبت عليها جمعتها رصيدي اجا غيري اخذها، نعم انا ما الحياة ضغط غصة الموت، هذا الوجه غير المشرق. لكن الوجه المشرق شنو؟
لا تنسى أنك في هذه الدنيا صنعت خير، في هذه الدنيا صليت، في هذه الدنيا صمت، في هذه الدنيا وصلت أرحامك، في هذه الدنيا عملت أعمال بر، هذه كلها بأجمعها ذخائر. نبه لي، هاي ذخائر، هاي الوجه المشرق الثاني من الحياة. هاي من ناحية الوجود كله محض خير، هاي نقطة. والنقطة الثانية، هو من دلك أن الموت راح يعدمك؟ هاي الغلطة، يتصور البعض أن الموت يعدمنا. الموت ما يعدمنا، بالعكس، الموت كل مهمته أن يفرق بين الروح والجسد، هاي مهمة الموت. الموت ما يعدم أبدا، يفرق بين الروح والجسد. إذن الآية الكريمة تريد ترفع من نفوس الناس الشعور بالغبن، تقول له لا تتصور أنك أنت عايش بالجانب المظلم من الحياة بس، لا، هذا الوالد وما ولد، لا تصور الولادة محض شر أو الوجود محض شر، لا لا، الولود خير، الوجود خير، والولادة هاي خير، لأنه كان بالوقت اللي ألمتك هي تركت لك ذخرا ورصيدا يدوم، لأن أنت حياتك ما راح تنتهي لما تلفظ نفسك الأخير، لا لا، حياتك ما هاي البداية، هاي مو النهاية، هاي البداية. أنت من هنا تنطلق إلى عالم آخر، والقرآن قدم لك أدلة على هذا، قدم لك أدلة. أنت كنت بالتراب وطلعت من التراب صرت قوة بالشجر، وطلعت من الشجر صرت نطفة بظهر أبوك، وطلعت من النطفة صرت جنين في رحم أمك، وطلعت من الجنين صرت إنسان في رحم الدنيا، والآن أنت راح تخلع الجسد وتأخذ طريق آخر من الخلود. فأنت لا تبقى تشتم أبويك بأنه ذول شببوا لي مشكلة وطلعوني إلى عالم الوجود، لا، أنت قادم على الله. نعم، والقادم على الله ينبغي أن يفرح. زين، ووالد وما ولد. طيب، هذا اللي يقول أن ما بمعنى الذي، يعني والذي ولده، هدف الآية إذن أن يربي عند الإنسان الشعور بالرضا فيما قسم الله عز وجل، وأن لا يعتبر هاي جريمة على أبويه، ولا يعتبر هذا المعنى جناية، وهذا تصور خاطئ تماما. الرأي الثاني، لا، أن ما ليست بمعنى الذي، وإنما ما نافية، يعني والد وما ولد، اسم والد لكن ما ولد، شلون بالله؟ خلنا شوي نشوفها شنو وجوهها. وجه من وجوه هذه الآية الكريمة ووالد وما ولد، أن إحنا مثلا نعتبر الولد ياهو اللي نولد على فراش أبوه، مو الشكل، يعني الفراش هو شنو المقصود به؟ الفراش يعني العقد، نبه لي، يعني واحد عاقد على امرأة زوجة إلى زوجته الشرعية، ينولد عندهم ولد على العقد، ضمن العقد هذا الولد يعتبر ابنه. شاء الله العالم صدق هو ابنه لو مو ابنه، الله يدري، مدري، نعم، تنبه لي زين. لكن العقد مبرر شرعي للانتماء، كأن القرآن الكريم يقول هذا والد، ما طول تربط بها المرأة علاقة شرعية، انت ما من حقك تجي تقول ان هذا مثلا مو ابنه، لا لا، تمام، ما لك علاقة بالموضوع، الولد للفراش خلاص، وللعاهر الحجر، هذا الولد انولد على فراش طبيعي ومن عقد، هذا يعتبر ابنه. ما تجي تدقق، خلي ندقق، تعال صدق هذا ابنه يوم ابنه، صحيح هذا ابنه يوم ابنه، من حق نطي الميراث او ما نطي الميراث، مو حقك هذا ابدا، ما طول اكو عقد، ما طول اكو عقد فهو ولد، نبه لي، هذا ولد. وكل عقد، ها الفت نظرك، اي عقد باي صيغة مصطلح عليها اجتماعيا هو كافي في تحقيق البنوة. كيف؟ خلي اوضح لك، يعني مثلا احنا نعرف بالجاهلية ما كان عندهم عقد زوجتك وقبلت، ماكو من هذا الحكي. طيب معنى الزواج شنو؟ يجيب باب خباء باب الخيمة ماله، يخليه قدام باب خيمة المرأة، خلاص هذا عقدهم. شوف لما انولدوا ذولا على هالشكل، بعض الصحابة اباهم من هالنوع، بعض الصحابة اباهم من هالنوع، ماكو عقد، ما قالهم النبي انتوا ابناء زنا ابدا، معاذ الله، لان هذا عقد اقره، وهو العقد مبرز عن الرضا، عن الارادة، نبه لي،
غاية ما في الأمر التماطول تعتبر المبرز، مرة المبرز فعلي ومرة لا المبرز قولي. كيف أخرش الآن؟ أخرش يجي يريد يشتري دار، الأخرش هو ما يقدر يقول أنا اشتريت منك هاي الدار مثلا بألف دينار وتقول له أنا بعتك، ما يكون هذا شيء. جاب لك الألف دينار وشوى حلقة هم وحطها قدامك وانت أخذتها، خلص هذا مبرز، يعني هاي وسيلة من وسائل إبراز الإرادة. لكن هذا المبرز مو لفظي، عملي، خلص هذا عقد من العقود أقر الشارع واعتبره مقبول هذا. فالمبرز إذن ما طول هو موجود بأي صيغة من الصيغ، يعني العقود حتى العقود اللي كانت بالجاهلية أقرها الإسلام، لكل أمة عقد، لكل قوم عقد، هذا مبرز. الآن فلان أمة معقودة على فلان وانولد، خلاص هذا ابنه، ما من حق واحد يجي يقول لا خلي ندقق هذا ابنه يوم ابنه. شاع علم عند الله هذا اسمه والد، قد يكون هذا انولد على فراشه، سموه ابن فلان، ابن فلان. ولذلك الامام يرضى ان شاء الله عليه اقر زياد على ابوته، تنبه لي زياد ابن ابي سفيان، الله العالم يعني على ما يذكر التاريخ، طبعا الله الاعلم مش مدرينا احنا، التاريخ يذكر عن ابي سفيان اجى الى واحد اسمه ابو العريان قال له ابغني بغيه، فجاب الى هاي المراه هاي، وهي كانت تحت عبيد ابو زياد زوجة عنده، وفجر بها وانولد زياد والشكل. ولما انولد وطلع من هالولاده ما قال، ما عمل الامام علي على ان ابن زنا ابدا، هذا انولد على فراش عبر عنه، عشان العرب سموه زياد ابن ابيه، فلان سماه زياد ابن ابيه. كثير من الناس يسال شلون الامام اقره، هذا مو ابن زنا. شنو معنى ابن زنا؟ الامام اقره لان هذا مولود ضمن عقد، موجود عقد، وعقد كل عقود اللي كانت في الجاهليه عينا اقره، عقد مقبول، اقره الامام ولا ولايه، والامام مشى ضمن نطاق القاعده، الامام اسلام يمشي على الارض، الامام يرى المؤمنين سلام الله عليه هو الاسلام. زين، فواقع الامر ان الامام اقر مع ان هذا الرجل، عشان اجي ابحث ان صار من نطفة ابي سفيان او ما صار، ولا هو اخو من المقطوع عند المؤرخين ان ابن ابي سفيان، واقسم ان امك لم تباشر ابا سفيان، نعم، واضعة القناع او رافعة القناع. النتيجة كلهم كان حاملين عليه حملات، وحملات احيانا مو لطيفة مو نظيفة. على كل حال، لكن الإسلام وتلاميذ الإسلام أكبر من هذا، تنبه لي أدب الإسلام. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استعملوا يا هالمعلنة، هذا ولد ومن عقد، فهذا والد وما ولد، اسمه والد، هذا رأي. الرأي الآخر لا، ووالد وما ولد، أن إحنا نسمي الوالد والد من باب المقابلة، وإلا هو مو والد. شلون شوي تنبه لي زين؟ يعني الآن هو اللي يلد الولد يحمل الولد ويضع منه، هو الأبو، الأم هي اللي تحمل وتضع، والولادة الحقيقية عند الأم، هي اللي يكبر الولد وهي اللي تلد. شو يقول القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تمام؟ فاللي ولدت في الواقع هي الأم، الأبو ما ولد، الأبو بالعكس طلع من عنده نطفة ما يشعر بها. ولذلك يوم لما صار النزاع بين أبو دلامة وزوجته اجوا يحتكمون عند الخليفة العباسي، هذا قال له هذا ابني أنا أريده، أنا أتولى حضانته، شنو أعطي لهذه المرأة؟ قالت له أصلحك الله، أنا حملته ووضعته وربيته وأرضعته. قال له أنا حملته قبل أن تحمله، ولدته قبل أن تلده، ربيته، تعبت في سبيل تربيته. قالت له، ضحكت فيه، قالت له اسأل هذا يقول أنا حملته، هذا لما حمل كان يشعر بي؟ أنا حملته ثقلا أنوء به كالجبل على قلبي، ما أقدر أنام يمنعني الكرى، هذا يقول أنا حملته، وين حمله؟ ايش يشعر بي؟ ثم يقول أنا وضعته، تقول له هذا وضعه في أحسن لدائذه، وأنا وضعته وأنا على شفير القبر. فعلا فعلا الشكل. ولذلك مالك
الفقيه الإسلامي المعروف مالك عند رأي أن المرأة إذا بلغت 6 أشهر من حملها وصيتها ما تنفذ إلا بالثلث، يعني يعتبرها في مرض موت، يعني يعتبرها 3 أشهر الباقية على قرب الحمل مرض موت، يعني يقول لك ما معقول تقوم، يجوز موت، لأن الوضع عملية مو سهلة، عملية مو سهلة، عملية موت يعني، إنه عملية مو جدا غير سهلة، ها؟ فتقول يقول هاي تقول له أم دلامة للخليفة العباسي تقول له شيء هذا، يقول أنا وضعته قبل أن تضعه، هذا وضع في أحسن لدائده وأنا وضعته وأنا على كفير القبر، ويقول أنا تعبت في سبيل تربيته، تقول له أصلحك الله هذا يداعب عينيه الكرى ليلا، إذا نام راح خلص وأنا إلى جانب السرير أهز إلى الصباح، وين هذا شعارف من الاسم، وين شو يقول أنا تعبت في سبيل تربيته هذا، وفعلا فعلا هكذا. فواقع الأمر إذن الوالد الحقيقي، يعني احنا الآن نسمي الشمس والقمر القمران من باب المقابلة، نبه لي سموه باب المقابلة، فهذا عينا الوالدان، وإلا الأب مو والد، الوالدة الحقيقية هي الأم، ولهذا المشرع الإسلامي يركز على حق الأم أكثر مما يركز على حق الأب في التربية وفي الرعاية وفي كافة الحقوق، هذا المعنى سبقا طرقنا أكثر من مرة. زين، إذن ووالد وما ولد، في الواقع هذا اسمه والد لكن وما ولد، اللي ولدت الصدق هي الأم، هي الأم. زين، هنا أكو فرد تطبيق لأبي حنيفة المذهب الإسلامي المعروف، تطبيق أحيانا يعتبر والد وهو لم يلد، شلون يعني؟ شوي تنبه لي بالله، خلا بيلك، أكو مسألة يذكروها الفقهاء في كتاب اسمه اختلاف ابن أبي ليلى مع أبي حنيفة، هذا الكتاب ينص على هالمسألة، أرويك إياها. أبو حنيفة عنده من رأيه أن إذا امرأة غاب عنها زوجها، زين، ثم بلغها خبر موته، اجى لها الخبر وشهدوا عندها الشهود بأنه مات، واعتدت عدة الوفاة وخلصت عدة الوفاة وتزوجت وحملت، بعد ذلك رجع زوجها الأول تبين حي مو ميت، في مثل هالحالة الولد هذا إذا وضعت لمن يلحق؟ يلحق الزوج الثاني أو الزوج الأول؟ مقتضى القاعدة الزوج الثاني، لأن تكون من ماء، من عنده هي اعتدت العدة وبعد ذلك حمل، يقول لا، الولد يعتبر ابن للأول. ليش؟ لأن يتصور أن الفراش بعد مستمر، الولد للفراش اللي هو العقد، يتصور أن العقد ما ارتفع بعده، يعني ارتفع ظاهرا ولم يرتفع واقعا، خطأ في التطبيق، ولا الرجل يعني مو يعني خطأ في التطبيق عنده، والحال لا، الشارع رفع العقد، هنا في مثل هالحالة ارتفع العقد، لأن هذه اجت بمبرر شرعي، شهود شهدوا عدها قاعد مدعون، صار خطأ في التطبيق، فهذا يعتبر والد، هاي من تطبيقات الآية ووالد وما ولد، هاي يعتبر والد الحال وما ولد، ليس بوالد أبدا. على العموم الآية بها فروع كثيرة، وأخشى أن تطلعني شوية عن الموضوع، بها فروع فقهية كبيرة، بس الوالد إذن

طبعا لا أبدا، ما هذا كل ما يتوفر. ومن هنا كانت لوعة الأم على فقد الولد أكبر وأكبر. ومن هنا يقول واحدها من الأعراب يقول مريت من بعد واقعة الطف. مريت وين؟ مريت على ديار بني هاشم، على حي بني هاشم بالمدينة. وهذا الحي في الواقع ما من بعد الواقعة ما ظل حي، لا تحول إلى مناحة، تحول إلى مجالس للشجا وللأشا، لأن ما تمر على بيت من بيوت آل محمد إلا وتسمع بي نائحة، ويقول دعب الخزاعي رحمة بي نائحة، ويقول دعب الخزاعي رحمة الله عليه يقول قفا نسأل الدار التي باد أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، هالديار اللي أصبحت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. يقول مريت على دار سمعت أنين سمر قدمي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قيل لي كأنك لا تعرفها، قلت لا.

ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك. الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك، فارحمنا برحمتك يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت. ارحم موتانا، من على مرضانا بالصحة والعافية، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات المؤمنين والمسلمين بلغ اللهم الجميع

من شكته قبل لا تعرف الشوب ترى وكفن عن طيوب سهر عيونه بجنشوب يسر باء الحمد يسر باء الحمد.

السهر لسمتي مش على النهر يا علي من القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا حسين الموفق حسن الترابي الفجر تغبش عطر اسمك احضابك تمر اشتعل شوق

0: الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام. قصص من السيرة النبوية الشريفة.
1: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
0: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في ظلال النبوة والرسالة. أعزائنا المستمعين، فسدت عقائد العرب وسيطرت عليهم الخرافات والأوهام، وعبدوا الأصنام والأوثان التي ملأت مكة والكعبة التي تميزت بالتوحيد الخالص لله عز وجل منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وانحدر الناس مع شهواتهم، فشاع فيهم الزنا والخمر والقمار ووأد البنات ودفنهن وهن أحياء خشية العار، وتناحروا بينهم تناحر الوحوش، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وقد تستمر الحروب بين القبائل سنين عديدة تكاد تفنيهم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال قومه فيحزن لما هم فيه من الجهل والفساد والغفلة والضلال، ويقلقه مصيرهم، فيفكر ويطيل التفكير ويتمنى لو صلح حالهم وأبصروا طريق الحق ثم ساروا على جادته. ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ وما هو المخرج لهؤلاء القوم مما هم فيه؟ هذا الهم الثقيل هو الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلق من أجله راحته. وكانت هذه الحيرة الشديدة هي التي ينقبض لها صدره وتضيق بها نفسه، فكان يفر بهمه إلى الجبال والكهوف فيخلو بنفسه في عزلة عن الناس، يتفكر ويتأمل ويتوجه بقلب.

0: بيده وجوارحه إلى الله خالق السماوات والأرض، ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية.
0: لقد كان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره ظهرت تباشير الصبح وطلايع السعادة، وآن أوان البعثة، وبدأت آثار النبوة تلوح من وراء آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء فقال له اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذلك فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي تركني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، مسحت بيتها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
1: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
0: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
0: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثق بقريش وبمنزلته عندهم، فكانوا لا ينادونه إلا بالصادق والأمين. فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه، ولئن طالت بي الحياة وأدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصر أقوياء.
1: فترى الوحي قليلا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه ليس أهلا لتحمل الرسالة، ولذلك لم يعد الوحي ينزل. ثم تتابع نزول الوحي بعد عدة شهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله لنبيه في سورة الضحى بأنه ما هجره ولا تركه، وقد تولاه بالرعاية منذ نشأ، ولم يتخلى عنه لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم.
0: فالله سبحانه وتعالى آواه وهو يتيم قد فقد أباه وأمه، وأغناه وهو فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهداه وهو ضال حائر لا يدري كيف يصلح قومه، واصطفاه من دون قومه ليكون رسوله إليهم وإلى الناس كافة، ثم طمأنه:
1: خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
0: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاءه من الله ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف

عنه كل ما ألم به من هم، وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إلي وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا محببا وسهلا يألف الناس ويألفونه، وكان عالما بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجرا زادته التجارة علما وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر بالدعوة.

كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكان الصيحة معروفة عند العرب، يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت

0: إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها. فلما فعل ذلك أظهروا عداوتهم، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، واستنكرت حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام. فقامت قريش تستعد لحسم هذه المعركة بين الإيمان والشرك منذ البداية. فقد عرف سادة القوم وكبراؤهم أن عبادة الله وحده لا شريك له ستقضي على سلطتهم القائمة على المظالم والسيئات، وسرعان ما جمعوا وفدا من أشراف قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيزي المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إلى حمية الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
0: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إيذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيزي المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
0: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أصبح وحيد يمسي كفته من كل شر.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

رسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: إذكار الصباح.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: شعره إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: أذكار الصباح.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شكرا.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

0: بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: عزت وزارة الكهرباء قلة تجهيز الطاقة إلى المواطنين إلى التجاوزات على الشبكة وانخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة. الناطق باسم الوزارة أحمد تركي جهت قال إن المنظومة الكهربائية تمر حاليا بظروف استثنائية فرضتها مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها الارتفاع الكبير في الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقادم أجزاء من البنى التحتية والحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة، الأمر الذي أثر في حجم الطاقة المتاحة للتجهيز. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. أكد عراقشي أن العلاقات بين إيران والعراق راسخة واستراتيجية، مشددا على أن العلاقات القيمة بين البلدين يجب ألا تتأثر ببعض التصريحات الشخصية وغير الرسمية. في خطوة تصعيدية جديدة وصلت إيران استهداف منشآت الطاقة في الكويت، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين نتيجة ما وصفته بالعدوان الإيراني على دولة الكويت. ذكرت الوزارة في بيان أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة، أسفر عن تأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر، داعية إياهم لتوخي الحذر ومتابعة المستجدات الأمنية. وضحت الوزارة أن البيئة الأمنية معقدة وتشهد احتمالات لتصعيد غير متوقع، مطالبة بالالتزام بإرشادات السفارات، وأشارت إلى أن إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي قد يعطلان السفر، لافتة إلى تعرض منشآت دبلوماسية أمريكية حتى خارج المنطقة لاستهدافات مما يستدعي رفع الجاهزية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية أن منطقة الشرق الأوسط باتت مهددة بالانزلاق نحو صراع عسكري شامل وأوسع نطاقا خلال المرحلة المقبلة. أوضح ترامب أن غياب الرد الحاسم وتصدي الصارم للتحركات والسياسات الإيرانية الإقليمية سيزيد من وتيرة التصعيد الحالي، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات دولية عاجلة لردع طهران وحماية الاستقرار وضمان أمن الحلفاء بجميع أنحاء المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

الاحتزازات بيضلوا مش صاروا كتار اللي فلوا تركوا لي خوفي.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح. أغشي أغشي أفهم أفهم

0: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: عاد رئيس مجلس الوزراء الزيدي إلى بغداد بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة التي عقبها بزيارة رسمية إلى دولة قطر. وخلال مباحثته في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد الجانبان على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. فيما قدم زيدي تعازيه إلى أمير قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. صوت مجلس النواب على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية وعدد من الضباط على خلفية حادثة الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر أنه أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة، وصوت على توصية اللجنة الخاصة بالحادثة. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه، مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان، مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد، عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حصن القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة، وقيلت برفعات أو رافعات حكومية. كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع، ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح والتميز نجاح. أغشي أغشي أفهم أفهم.

0: خالد حمد بن خليفة الثاني. صوت مجلس النواب على إعفاء قائد القوى البحرية العراقية وعدد من الضباط على خلفية حادثة الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر أنه أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة، وصوت على توصية اللجنة الخاصة بالحادثة. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه، مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان، مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. داهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة، وقيلت برفعات أو رافعات حكومية. كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع. ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أف أم

0: ثمانيه العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ابا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده ابا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. ابا ماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظه القديم.

0: رشيد اف ام.
1: هذا رئيس مجلس الوزراء الزيدي الى بغداد بعد اختتام زيارته الى الولايات المتحده التي عقبها بزياره رسميه الى دوله قطر. وخلال مباحثته في الدوحه مع امير دوله قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، شدد الجانبان على ضروره التزام الولايات المتحده وايران بالحوار والدبلوماسيه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكره التفاهم بين البلدين، بما يضمن حريه الملاحه في مضيق هرمز ويعزز الامن والاستقرار الاقليمي. فيما قدم زيدي تعازيه الى امير قطر بوفاه الامير الوالد حمد بن خليفه ال ثاني. صوت مجلس النواب على اعفاء قائد القوى البحريه العراقيه وعدد من الضباط على خلفيه حادثه الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر انه انهى قراءه تقرير لجنه الامن والدفاع بشان استشهاد الصياد من محافظه البصره، وصوت على توصيه اللجنه الخاصه بالحادثه. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه، مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان، مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة لإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة، وقيلت برفعات أو رافعات حكومية. كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
3: إذاعة الرشيد تقدم
4: إذاعة الرشيد.

الجديد اللي يشاهدونا عبر البث المرئي منصة التيك توك والفيسبوك واللي يستمعوني أنا على موجة 92.1. وياكم برنامجكم صباحكم سكر على برنامجكم الحلو اللي متعودين عليه كل أسبوع، هو أطلب أغنيتك على ذوقك.

الحين وحشتوني ورجعنا لكم وبرنامجكم الصباحي اطلب اغنيتك على ذوقك. وياكم اني بالاعداد والتقديم شهد الربيعي وبالاخراج والهندسه الصوتيه احمد الموسوي. حياكم الله مستمعينا وحياكم الله متابعينا على البث المري التيك توك. احب اذكركم ارقام هواتفنا اللي يحب يشارك ويطلب اغنيته على ذوقه اكيد هي ارقامنا 0770777581 والرقم الثاني ايضا 0770 3 7 5 8 2 2.

0: أكيد بيطلبون أغاني تحت أجاوب. يريدون أغنية فضل شاكر حقهم علينا متابعين التيك توك. فضل شاكر وهيثم يوسف أيضا لازم نلبي لهم الطلب زين يدللون علينا. حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا، ننتظر اتصالاتكم. وموضوعنا اليوم هو أكيد موضوع في حرارة، موضوع الكهرباء أكيد. ونشوف ها مو زينة أبد، والله مو زينة كل شيء. يعني لا كهرباء، حتى المولد ما يتحمل، يعني هم يقول لك غاز ماكو، كلها معاناة، جاي نعاني هواية من الكهرباء.
1: يعني دائما
0: أكيد والله بهالحر هذا وشهر السابع معاناة جدا قوية. فنشوف ننتظر اتصالاتهم، أيضا يطلبون أغنية بس مو على الحر، يطلبون أغنية على ذوقهم ويحشون معاناتهم على الكهرباء. ننتظر اتصالاتهم.

0: رجعنا لكم وحب أذكركم حبايبنا بأرقام الهواتف للبرنامج للاتصال يطلب أغنيته على ذوقه هي 0770-375811 والرقم الثاني أيضا 0770-375822 وعدنا اتصال ونقول ألو. صباح النور.
1: تحياتك حبيبتي شمودة عم دورة، تحياتي للتابع المخرج، تحياتي لجميع المستمعين والمستمعات إذا عطبتي.
0: تحياتنا إلك، أهلا بيك، من أنا؟
1: الله يحفظك يا محمد بدر.
0: محمد بدر، حياك الله محمد.
1: الله يحييك، الله يعطيك.
0: محمد سولفنا على الكهرباء، جاي تعاين معتها لو لا؟
1: أني لا.
0: لا؟
1: ليش؟ هي كوطنية مو موجودة، بس موجود الخط السحب الذهبي، يعني هي شغلة مدخل وضع مخط ذهبي مبردة.
0: زين مين ما عنده إمكانية يجيب خط ذهبي ويشترك بالمولد شو
1: اسمه؟ ليش؟ شفنا الخط الشارع يشغلون ذهبي المناطق المفروض، يعني الذهبي يتعمم كل المناطق، المفروض يكون قرار من الدولة.
2: والأمبير بصنع.
0: الأمبير ايش قد؟
1: ايش اسمه استاذ عدو هذا الوضع؟
2: ما عنده منين يجيب.
0: ما عنده منين يجيب.
1: يعني هي هم مشكلة ما عنده، يعني هم لازم يشتغل، لازم يدبر وضعين، هاي اسرة مسؤولية، ما معقولة لازم يعني
0: استاذ محمد بس عذرا يعني اكو ناس امكانية ما عتها، يعني حتى اذا تطلع تشتغل على قد خبزتها تاكل تشتغل، يعني هم تسحب
1: مولد. يعني هي مشكلة مهنية كان وصل في هذا الحال، لأن وصلت الموضوع المستحيل بالنسبة للكهرباء، فقلت ما هذا آخر حل يعني.
0: احنا نرجع نقول الطبقة يعني الفقيرة جدا ما تقدر تسحب مولد 3 أمبيرات على مود الشغل بنكة ومباردة، وين تقدر؟
1: ما أعرف يعني، هو المشكلة احنا نظام شوية نظام يحتاج تركيز حتى بالنسبة للأسرة، بالنسبة للإنجاب، بالنسبة للزواج. يعني مشكلة أكو شوية يعني سوء نظام بالنسبة لأوضاع الناس، يعني صراحة يعني أغلبية يحتاج ترتيب نظام سيستم جديد يواكب هذا الزمان، يواكب الظروف.
0: هي المشكلة من تصير الكهرباء يعني خلخلة بها ضعف بها المولد مصعد، فما يصير يساهم
1: بالشغل. أنا بدي أقول هذا أفضل من الكهرباء، بس كيف تتعلم الموضوع الكهرباء واصل إلى المستحيل فيه، لذلك كانوا في هذا أحد حل يعني الإنسان الجريء كان أقول أناديهم أنادي وإحنا أغنية على الفلك
0: بلا بدو هم راح النادي إحنا إن شاء الله.
1: أي من المشكلة هم لا يدفعوا 20 سنة معي هذا الحل الوحيد، يعني ما حد كان شو السوي
0: نقول الحمد لله.
1: الحمد لله حب أطلب أغنية من حضراتكم هذا المخرج غاني مهدي، لا تسألي كم أحبك.
0: غاني مهدي، تمام.
1: لا تسألي كم أحبك،
0: تمام. أنا تطلب تهدي الأغنية عفوا
1: للكهرباء
0: إن شاء الله توصل. شكرا لاتصالك. مع السلامة. هاي هدي الأغنية للكهرباء. زين عندنا اتصال ثاني، نقول الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلونك؟
0: الحمد لله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: الو
0: اسمعك.
3: اسمعك وانا من الراديو.
0: هي حياك الله. نص الراديو واسمعنا من التليفون.
3: عندكم خلل. اي هسه زين.
0: اي تمام.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وين؟
3: أبو علي
0: منين تسمعنا؟
3: من كركوك.
0: حياك الله، يعني بالسيارة أنت هسه؟
3: نعم.
0: شلون هالشمس فيك؟
3: والله انحمسنا حمس.
0: انحمسنا. وبالبيت أكو كهرباء ولا لا؟
3: لا والله البارحة يمكن تجي ساعة تروح، نص ساعة تروح، يعني ما يصير.
0: بس السلم عليك وتروح، ما تحتاج. أي.
3: إيه تجي تسلم، لا اللي سلم يطول شوية، يعني نص ساعة هاي ما تطول، 5 دقائق راحت، 10 دقائق راحت.
0: أي والله، يعني إحنا في الشهر السابع الكهرباء بلكي تتحسن.
3: مجلس المحافظة نتمنى من الجهات يعني مختصة بهذا الأمر.
0: والله أكو أطفال ما تتحمل، أكو كبار السن ما يتحملون هاي الحرارة أو الكهرباء ماكو بالبيت، أكيد هاي الوضعية راح يتأذون جدا.
3: يعني شفت البارحة درجة الحرارة 44. إيه. يعني ما الله يساعد الفقير، الله يساعد الحمار الحامي، الله يساعد الطفل،
0: الله يساعد،
3: الله يساعد الحجي اللي نريد، بس الشباب تتحمل.
0: إيه.
3: بس الدول كبار السن شنو الأطفال شنو؟
0: الحمد لله.
3: هلا هلا بالفقرة.
0: عسى ولعل يسمعون الجهات اللي تختص بالكهرباء يحاولون يزود يعني يزيدون هاي الساعات اللي بالبيت الناس قاعدة بأوقات الظهرية، هاي بالليل وقت النوم الكهرباء شوية يتأثر.
3: شو قام شو له هذا زميلي كان يحكي؟
0: إيه.
3: على مود الخط الذهبي.
0: إيه.
3: الخط الذهبي أقل أقل شيء 20.
0: صح.
3: يعني. يعني يعتبر ليل ونهاري.
0: اي وانت مثلا كعامل او تشتغل صاحب تاكسي مثلا تحصل 15 تنطهن الاكل ولا تنطهن المولد؟
3: والله شوف يعني اول واحد يعني ياثر علي ذهبي ما اقدر يعني توصل دراسة 60 هواي علي ما اقدر
0: اكيد هواي.
3: اي يعني سواء دعيتي 10 12 وبالقوه لان كثر عدد ظروفه.
0: أكو ناس ما تتحمل تنطي هاي الخمسة يعني زايد تطليها تنطيها لبيتهم للأكل للشرب مو تنطيها المن تنطيها للمولد تنطيها المن تنطيها للغاز المن
3: صح كلامك هذا كله بسطحة يعني عند الإيجار مثلا ناس
0: الإيجار
3: عند مرضى عند علاج عند غاز انترنت لأن هذا كله مصرف
0: صح صحيح صح كلامك والله الله كلامك إن شاء الله يسمعون
3: إيه يعني نتمنى من الجهات المختصة بهذا الأمر يعني يصفون الغاز على البارحة مسوين مولدات الكرم واعتصام اعتصام يقول لك هذا الغاز نيكوتين أنا شنو ذنبي سامي كمواطن أنا حمس أروح الظهر أريد أتغدى أنام ساعة ساكر عندي مثلا شغل العصر ما أقدر أنام حارة نار البيت حار
0: حارة تدفع خمس دقائق البيت يصير حار أكيد شمس
3: جسم الصمت المبرد
0: الشرعي
3: يعني يعجب تضحك عنه نفسه يعجب اسمه هو بارد من الحر
0: الله يسعدك
3: ستر المومع الجهاز درس الحرارة بارحة 44
0: إيه كنت جدا حارة جدا الظهرية هاي بالليل العامل يجي يرتاح اللي يطلع من الصبح لليل يشتغل يجي يرتاح بيت الكهرباء ماكو هاي قضية راحتها ان شاء الله يسمعونا وشكرا شكرا لك
3: شكرا على هذا برنامجكم الراقي شكرا لجاعة الرشيد اللي هي شباحة بالخير
0: شكرا
3: نتمنى ان شاء الله يسمعونا ويسوون حل هالشيء هذا
0: امين يا ربي ان شاء الله يسمعونا
3: شكرا
0: يا
3: مع السلامة
0: مع السلامة يعني يعني الناس من تسمع الشكوى مالتهم الشكوى لله بس من تسمع معاناتهم من الكهرباء احنا جد ما حارة علينا بس هم اكثر يعني يطلع بالشمس يطلع يشتغل عامل او سايق تاكسي او اي عمل عامل نظافة هذا يرجع للبيت وقت الظهرية شي حصل كهرباء ماكو ونقول الو صباح النور اهلا بيك عليكم السلام الحمد لله انت شلونك
4: الحمد لله رحمة الله وبركاته
0: الله يخليك
4: حياك علي الوائلي
0: علي اهلا بيك علي الوائلي حياك الله
4: الله يخليك
0: اي علي سولف لنا على الكهرباء ودرجه الحراره ايش قد يوم
4: درجه الحراره يعني اليوم انا الصبح جيت 36 في الظهر بنقطع من الدوام
0: اي
4: 48 درجه كلش حاره والكهرباء عندنا كلش تعبان
0: يعني مو بس يمي
4: لا كل تعبانة يعني مو طمأ يعني مرات متاحين ذهبي مرات من مولدة بطي يعني
0: هو يقول لك ذهبي بس الكهرباء إذا ماكو أيضا هم أكو استراحة مولد
4: فبقول
0: لود عليها يعني ما تتحمل
4: أي أربع ساعات ماكو خمس ساعات ماكو يعني بطي ناقص ذهبي
0: نقول الحمد لله وبلكي يسمعونا بلكي يسمعونا
4: لا ولكن لا حياة لمن تناجي يا
0: أي والله
4: الحمد لله ما نسمعون الحمد لله انت شخبارك
0: هاني زين الحمد لله تطلب أغنية احنا نقدر نلبي لك الأغنية لك.
4: نعم منك ما تفكري.
0: تسلم.
4: أنا أطلب أغنية يا شوقي هيك اليوم.
0: منو؟
4: يا شوقي هيك اليوم.
0: ها هيك اليوم.
4: إيه تعرفيني ولا؟
0: لا عفوا.
4: يعني وادي كتبت عن كتب.
0: حياك الله حياك الله. أهلا بك على رأسك.
4: لا أنا مغطى عيوني أشكرك أشكرك.

0: على الكهرباء أبدا. هسه هدفنا الكهرباء احنا، مو عندنا اتصال. يلا الو،
1: صباح الخير العافية والبركة.
0: صباح النور.
1: ألف تحية للشهود الوردة، تحيات أبو غدة كلام الأبوردي وكل كلام الدين الطيب.
0: أهلا بك، حياك الله. من أنا؟
1: أنا صديقكم دائما، أشارككم حيدر البصراوي.
0: حيدر البصراوي، حياك الله حيدر.
1: تحيات الشهود الأبوردي وكل كلام الدين الطيب.
0: تحياتهم إليك أكيد إن شاء الله يوصل. حيدر،
1: الله يخليك.
0: من بصرة؟
1: نعم عن ستان.
0: زين، درجة الحرارة ايش قد بالبصرة؟
1: والله خلينا نقول 50 بعد ما اعرف والله.
0: 50؟
1: نعم.
0: زين، والكهرباء؟
1: والله الكهرباء يعني تفلوها وجيبوها بعد.
0: يعني اكو معاناة بالكهرباء؟ لو معتمدين على المولد.
1: والله العراق ما في كهرباء صراحة، يعني كل العراق حتى الكركوك في كل محافظة العراق. وتقولوا جيبوها يعني صراحة.
0: أكيد هي يعني. أكو خلل بيها، احتمال ما تتحمل هاي الحر. إحنا هم نتحمل حر.
2: نتحمل.
0: فلازم واحد يتحمل.
2: حيدر يقولون يوم أمس كان أكو أمطار في محافظة البصرة.
1: لا ما كان أمطار، بس لكن
2: أكو في
1: حرارة يعني.
2: بعض المناطق صارت فيها زخات مطرية.
0: يصير الرحيم هم.
2: لا بس هي صادت الرطوبة بعدها سخات المطرية. نعم
1: والله ما أعرف أنا قاعد شو بس ما أمطار يعني.
2: نعم، شفنا بعض المقاطع الفيديو المتداولة والأخبار بأنه أكو زخات مطرية على بعض المناطق في البصرة.
0: احتمال
1: بعد الجزء هاي ما تدخل أخرى يعني
0: متفرقة.
1: تحياتنا لك،
0: تحياتنا لك حيدر، تحياتنا لك. اش تطلب أغنية؟
1: ما أعرف حضرت الزميلية، ما أعرف حضرت
0: المخرج أحمد الموسوي.
1: ألف تحية أستاذ أحمد الطيب، ألف تحية لك.
0: تحية أحمد إليك أكيد، يوجه لك تحية.
1: الله يخليك. شعر منكم على ذوقكم.
0: على ذوق ما تدل. شكرا لاتصالك حبيبي.
1: من أربع مغادرة بشرة، مغادرة بشرة يعني صراحة.
0: شكرا إليك. أتشرف اتصالك، شكرا إليك، مع السلامة.
1: حياك الله.
0: مع السلامة. نرجع للاتصال، اكو اتصال ثاني عندنا. نقول الو، اسمع صوته معي.
3: الو صباح الخير.
0: صباح النور. الو صباح النور. الحمد لله، انت شلونك؟
3: الحمد لله، تحياتي لكم وبركاته.
0: حياتنا لك.
3: هذا الإذاعة الجميلة. طبعاً أنا هسه على البث يعني بتتعلم أكثر وتتطرقهم وتتطرق.
0: حياك الله، تشرفنا يعني باتصالك أكيد.
3: شكراً.
0: من هي أنا؟
3: وياك صلاح من الموصل، من أقصى غرب الموصل.
0: على راسي صلاح، حياك الله. أنت أهل الموصل، شلون الجو عندكم صلاح؟
3: والله ما شاء الله جو زين، هسه أنا حالياً درجة حرارة يرمي 38.
0: حلو.
3: يعني احنا الحمد لله هذه منطقه يعني ابرد منطقه هي في العراق، فالحمد لله الجو يعني حتى عرفنا ما شفنا موجه حر قويه الحمد لله.
0: ما شاء الله عليكم. زين، الكهرباء اكيد زينه، ما دام الجو زين يعني الكهرباء زينه.
3: والله الكهرباء 3 ساعتين ساعتين يعني مع هالطاقات مع هالمولدات المشتيها، بس زين الجو الحمد لله. حتى الان مستنى الجو زين يعني درجه الحراره ما
0: ايش تطلب اغنية على ذوقك وإلما تهديها؟
3: والله هي اطلب اغنية قديمة يعني انا ذوقي قديم دائما
0: عادي.
3: اطلب حميد منصور الله ما يقطع.
0: حميد منصور الله ما يقطع.
3: نعم.
0: زين، إلما تهديها؟
3: اهديها لكم وللمستمعين وللكادر جميعا
0: ان شاء الله يوصل.
3: إن شاء الله من بعيد، إن شاء الله الله يكفف الحرة من العراقيين. إن شاء الله هي الموجة هذا أزمة الكهرباء اللي صارت يعني معاناة عدلية يعني عاني فيها يعني منذ سنوات.
0: أي والله ان شاء الله نخلص من هاي المعاناة
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا جزيلا. مع السلامه.

0: ايوه لا تغيره. احنا هدفنا الكهرباء، الاغاني كلها تخيلها على الكهرباء مو احمد؟
1: يمكن احنا راح نحول الى موضوع خدمي وننزل لانه فطلع كهرباء لا ما يمكن ان نبدأ
0: من وين نحكيها؟
1: المعاناة يعني احنا ده وصلنا عدد من الرسائل، يعني احنا رغم انه برنامجنا ترفيه لكن حبينا اليوم انه نسلط الضوء على بعض المشاكل اللي موجودة في المجتمع، ومن ضمنها هي الكهرباء. الكهرباء حقيقة تجي نص ساعة وتنطفي 3-4 ساعات،
0: ما تلحق تبرد، ما تلحق تقول بارد، بس اشتاقينا للشتاء.
1: لا انا ما احب الشتاء،
0: لا والله انا اشتاق
1: تخيلي يعني انا اصدقائي يدزوا لي رسائل يعني شتم وكذا والى اخره. ليش؟ لان انا احب الصيف، بس احب الصيف مو هذا الجو اللي يعني
0: انت تحب الصيف بس اكو كهرباء.
1: لا الصيف تقدرين يعني تسوين بيه اكثر انجازات من الشتاء، لكن اكو اوقات محدده يعني إذا ماكو كهرباء. أبسط شيء أنت إذا ما نمتي معدل الساعات المطلوبة ليلا اليوم كله يتخربط،
0: طبعا
1: الشغل كله يتخربط،
0: الوضع خصوصا اللي عنده قاعدة الصبح ما نشاط وحارة وخمول وتعب وتعب نهار كامل ما شبعنا.
1: جدا جدا هذا الموضوع اللي المفروض من زمان أنه الكهرباء تنحل. يعني المفارقة بأنه الكل مستبشر خير بالزيدي، ممكن
0: إن شاء الله أنا واحدة من العالم يعني أقول أستبشر خير.
1: وقعوا مع شركات كهربائية وكذا، أنا مودي يسوون الكهرباء بالعراق، لكن أرد أصدقكم شوي بأنه نفس الشخص اللي وقع مع الوزير الحالي وقع مع محمد السوداني وقع مع نور المالكي.
0: لا مو هسه إحنا نقول إن شاء الله،
1: إحنا نقول
0: أنا أستبشر خير
1: إن شاء الله خير، بس هم نفسهم وقعوا سابقا ووقعوا حاليا.
0: تعرف في مرات نقول التوقيع عن توقيع يختلف، شو تقول؟ عندنا اتصال نقول
1: اكو توقيع دام واكو توقيع. يلا تحياتنا لكل الاصدقاء المتابعين، قول الو.
0: تحياتنا لهم اكيد. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك يا اخوي؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
2: الله يسلمك يا اخوي. انا مشتري جديد ومتابعه جديد
0: حياك الله.
2: يسلمك يا اخوي. انا دخلت طلب في دوام الرحمه.
0: ايه تأمر.
2: أنا رجال مع وطيدي رجيل انقطع من دورة حول رهوب زين من 2004 والهزة، لا راتب رعاية ولا راتب تقاعد زين.
0: يعني ما قدمت على فد جهة؟
1: أنت من يا محافظة؟
2: أنا من صلاح الدين.
1: من صلاح الدين ساكن بكركوك؟
2: ساكن بكركوك، قدمت المعاملة كملتها كاملة، كلمة سوي تقاعد، كلمة الفتية ما في كان الكفيل مالي ما باطل، فرجع من صلاح الدين من بلد بغداد الآمر ليلة القرية مالتنا.
1: نعم.
2: فبلطم الكفيل مالي، رجعت الأخبار بغداد من بغداد، رجعت لأبو بلد، أبو بلد عفا بيها زين.
1: نعم
0: زين. هسه
2: باطل أراجع عليها.
0: أي.
2: قلت له يعني حتى رابه هو اتصل علي رقم، قلت له بنا اتسجل على من المؤسسة هاي 2022. قلت له يتوفي، قال عندك اخبار لما ما تباعد؟ قلت له يعني، قال بتراتنا 216 مليون. قلت له المطلوب هالعبارة، فقال لي المطلوب 100 مليون. قلت له عمي هاي قد ما زير قلت روحي.
0: أيه.
2: وطافره وحيوان لما يجي رجل مقطوع لا رافد رعاه لا رافد كل شيء. فقلت له عمي انطينا تحكم فيها على المطاف، اخذ مالاتك وانطيني مالاتك.
0: اي بس انه ما تصير. اي
2: فقال لي لا اريد النقد. قلت له والله يا اخي نقد ما عندي، انا اصلي رجل الصناعيه طرف الصناعي امشي عليها.
0: أيه.
2: وعندي فتوسه يعني انا قاعد اشتغل بس فتوسه ومعي فروحي
0: زين. هو شو يطلب المبلغ وانت اصلا بعد ما محصل المبلغ؟
2: قلت له قلت احاول الاخبار ما تطلب التقاعد ما صلاح الدين.
1: هذا حديثك يا صديقي المفروض يعني احنا راح نحاول ندزل للجهات المعنيه، وهذه رساله اكيد للنزاهه والجهات الرقابيه كافه انه تحقق في هذا الموضوع. يعني
0: اكيد
1: يعني اوكي انه تريد تطلع لي راتب وتاخذ مبلغ من الراتب، واحنا حقيقه سامعين هوايه بهذه القضيه انه اطلع لك الراتب امشي لك الراتب وتدفع فد نص المبلغ المتراكم. لكن المتعارف عليه حسب ما سامعين بأنه ورا ما تطلع يشاركك بالنص نص مستحقاتك. فهنا هنا يعني لازم تكون دور مهم للرقابة وأنه يكون هنالك متابعة حقيقية. يعني إحنا اللي بيدنا هذا صوتك راح نحاول للجهات المعنية إن شاء الله,
0: إن شاء الله.
1: ونقدم لك المساعدة بقدر الإمكان
0: إن شاء الله. إن شاء الله يسمعون صوتك وتوصل المناشدة هاي مالتك وتنحل قضيتك.
1: وإذا كانت لو كانت في كركوك كنا حاولنا نتواصل مع مدراء الدوائر, لكن في صلاح الدين للأسف
2: بس احنا كصلاح الدين كنا معاملاتنا صعبونها علينا, لأن مؤسسة الشهداء هي الدلس فبلد قاعد يصعبون علينا المعاملات. فيك ما يستعمل ما ينطيها من عندك, يا ما يفاديك بمبلغي يا ما ينومها. وأنا تعرف أن صرت النومها من 2015 والنوم هاي المعاملة
1: 2015 يعني صار 11 سنة.
2: يعني أنا هسه من 22 سنة في عمر انقطع في دورتي. يعني أنا شنو ذبلي مو راقي
1: الله يسعدك.
0: أكيد
2: والله لا أقدر أعيش على التقاعد زين المستقبل قدامي. يعني هسه يجوز أقدر أشتغل الستوت وقاعد أعين نفسي, باكر ما أقدر أعين نفسي يعني واضح.
1: لك إن شاء الله الصحة والعافية, وإن شاء الله تستلم مستحقاتك كاملة.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شكرا
0: إن شاء الله يعوضك يا ربي.
2: معكم والله يبارك فيكم وتحياتي لكم جميعا.
0: تحياتنا
2: الكبير والشادر كلكم.
0: شكرا لك, شكرا لاتصالك. مع السلامة. مع السلامة. الله يخليك, مع السلامة. رجعنا لكم وعندنا اتصال ثاني. ألو.
3: صباح الخير عليك على سيد أحمد.
0: صباح النور.
3: ألو
0: أسمعك.
3: منور إن شاء الله.
0: لؤي.
1: صباح الخير لؤي.
3: نعم صباح النور.
1: شونك؟
3: والله حلو. شونك أستاذ أحمد؟
1: والله يسلمك. شونك أنت؟ شونك ويا الحال؟
3: والله أنا حاليا طالع سيارتي وفات تبرد مادي شكو موقع حرارة باردة مادي.
1: احكي لي على الحرارة بالبيت.
0: بالبيت مو السيارة.
3: تمام. أنا أرجع ناشكم يعني من خلالكم.
1: نعم.
3: جاني أبو الكهرباء خصخصة قال لي طالع عليك 165,000.
1: 165,000 خصخصة.
3: أي والله خصخصة وما شايف الكهرباء يمكن ربع ساعة أو 10 دقائق.
1: زين على يا أساس يأخذ من عندك فلوس مال خصخصة وهو ماكو كهرباء؟ زين أنا من يسوي لك خصخصة أقل شيء 22 ساعة تجهيز.
0: أقل شيء.
3: صحيح كلامك, بس ما طول ربع ساعة ما.
1: احنا انت متابع صفحة الرشيد بالتأكيد شفت انه اللقاء مع السيد المحافظ ودعوة السيد المحافظ للاجتماع طارئ لموضوع الخصخصة, لان هذا الموضوع مبهم جدا.
3: اي والله انا قلت له ما اعطيني دينار احمر, قال اقطع الكهرباء اكثر روحك.
0: هي وين الكهرباء؟ هي وين؟
1: لو اي ما يقدر يقطع, ليش يقطع الكهرباء؟ انت بدها تدفع جباية لو ما تدفع جباية غير هاي قبل الخصخصة.
3: اي انا قبل تقريبا شهر كان طالع 16 فرح مفيسن, وقبل 3 ايام يجي يقول لي 165, قلت له ماشي 165 اعطيك.
1: هو شد لك ساعة ذكية؟
3: اي قال والله ما ادري ساعة مال البيت.
1: لا هي الساعة, بدلوا لك الساعة لو الساعة القديمة نفسها؟
3: لا والله هي الساعة نفسها القديمة.
1: شلون عرف 165؟ يعني هذا
3: هو انا قلت انت شلون عرفت؟ يقول عندي هاي درنافين, ما هذا درنافين شكوبي.
0: لا مو درنافين, هذا احتمال
1: مقياس ما أعرف. 165 يعني من 16,000 إلى 165.
0: بعد عندك كهرباء, أنت ما أخذت كهرباء العالم.
3: أي والله أنا بتماطك روح بس كهرباء لفت مرة اتفاق الترجية والسلام عليكم.
1: هذا صوتك نوجه مباشرة إلى السيد ليث مدير كهرباء كركوك وكذلك السيد المحافظ والجهات المعنية.
0: أكيد لازم يسمعون إنه كهرباء ماكو, يطلبون جباية وقبل شهر منطيهوها.
3: اي والله هو احنا منطقه حي الواسطه, يعني حي الواسطه الناس الوحيده هي خاصه حتى ابو العربه ماكو, ممدوده ماكو, 55 ما عندهم. ايش معنى بس الواسطه
1: والله ما
3: يعني شنو غايتهم؟
0: اسمعوا لو اي سكر يقول ايش معنى احنا,
1: ايش معنى هو صدق ايش معنى احنا,
0: ايش معنى كهرباء ماكو
3: بس زنقين في لين الدو يعني.
1: يعني لو اي سنت زنقين
3: والله زين يا رب العالمين نالت عندي.
1: لا كنا فقراء الى الله اكيد يعني، بس احنا شاقة وياك يا لؤي. لو اي لو ايش حاب تسمع؟
3: والله انا اذا اغنية هيثم يوسف ماري تعتب علي
1: غير سمعنا هيثم هو اليوم غير هيثم.
3: لا مو هاي ما اريد اعتب عليك يعني ما اريد اعتب
1: عليك. لا
0: بس اوف العتب
3: اوف العتب
0: اي انت نعتب على الكهرباء هاي ماكو فايدة. اسمع لنا غير اغنية بالله
3: غير
0: أغنية
3: والله
0: منو
3: يعني
0: خليها على ذوق
3: المخرج دايما دموع عسل.
1: لا لا لا حزن ليش
0: خليها على ذوق المخرج وسمعني أغنية حلوة شوية فرفوشة لأن بدنا لا كهرباء ولا
3: أغنية كهرباء السهر هم
0: يسر هسه شوف اسمعها

0: ولو اي بعد هون شنو خشني
1: اثنين في واحد
2: كل شهد هون كنت اتمنى ما رجعت عليك عند صديقتي بنتي تخبرتني ما اعرف ليش بدون سبب
0: وايد خطيه
1: ما رجعت
2: اي هون ما تخلي عاتب عتاب قوي يعني
0: لؤي روح حولها الكهربائي تعالك الخبر تحياتي لك اخ لؤي والله يحفظك وشكرا لاتصالك مع السلامة حبايبنا مستمعينا احب اذكركم بارقام هواتفنا اللي يحب يشارك ويانا البرنامج اكيد الارقام هي 0770777811 والرقم الثاني 0770037582 ونقرا تعليقاتهم عبر التيك توك تمام علوش السلطان حسين صباح الخير تحياتنا لكم صلاح اهلا بيك علي الواسطي يريد اغنية ما ادري الاغنية شنو المهم يريد اغنية امجد يقول درجة الحرارة عندنا 51 الله يساعدكم كهرباء معكم تحياتنا لكم حبايبنا اللي شاركونا عبر التيك توك وعندنا سرور العبيدة حياك الله صلاح مهدي حياك الله أيضا أقرأ تعليقات اللي على الفيسبوك وبعدين بعدين نسمع الأغنية

0: هسه لو اسا قرأ ثلاث اغاني لبيت للطلب، انت قلت ما انطي هاي الاغنية يدلل مو عدنا اتصال
1: يدلل لؤي، لان ذاك اليوم راد اغنية شغلت لبس بسميو.
0: ها يلا عدنا اتصال ونقول الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام وصباح النور.
2: كركوك محمد.
0: محمد من كركوك، اهلا بيك محمد.
1: بس تواجد بمكان بشبكة يا محمد، صوتك مدى يوصل.
0: شلونك محمد؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: تمشي تحت أشعة الشمس؟
2: لا والله السيارة تكسر بريد.
0: ها حلو، نص الراديو أسمع على من الموبايل.
2: لا نص الراديو كامل.
0: إيه. شلونك ويا الحر محمد؟ سولفني.
2: والله أنا في الحر زين، بس يعني البيت طبعا كهرباء تروح تجي لا موجة.
1: محمد هم صعدتوا الأجرة على المواطنين من صارت درجات الحرارة هواي؟ قمتوا تطلبون 4 و5؟
2: لا والله صعبين الضوابط، بس العبريق ما أريد أصعد الإفراج.
0: يعني هم تقولون ها راح أشغل لك تبريد، هاي صارت الكروس الثالث؟
2: لا لا ما ما يعني التبريد والتبريد يعني في وقت طريقة التبريد الشغلة نفسها الشغلة
0: ايه
2: وللعبريق
0: إيه يستاهلون خطير يعني عادي شوية يطلعون من بيتهم يجون بالتاكسي على مود يشبعون برودة.
1: لا أكو مفارقة يا محمد، أنا مرتين أصعد السيارة باردة أقول له ممكن تنص التبريد، يقول يعني مشغلة إلي ما مشغلة إلي.
2: إيه فعلا أكو يعني ما يقدر يشتغل إذا الدنيا حارة ما يقدر يشتغل.
1: صح صح كلامك.
0: يعني مولد كهرباء بالبيت أكو زين لو هم التعامل معتها.
2: لا والله أكو مو زين يعني تكون تجي
0: ما كنت تجي الساعة
2: دومي تختلف عن 55 دومي تختلف عن 55 يعني منطقة تختلف عن منطقة.
1: نعم
2: اي مثلا عن 55 يعني كهرباء مو زينة بيها خير.
0: اي مو زينة.
1: احنا بالواسطة يا محمد، تجي بد ساعة بالزايد نص ساعة وتطفي 3-4 ساعات.
0: احنا هم
1: كثير 5 ساعات.
0: ساعة تجي اقل من ساعة.
2: والله الساعات ما اعرف هاي يعني مشكلة من كتب الكهرباء بالذات بالصيف.
1: لا انت تعرف ان السيد المحافظ يقول انا معاناتي مثل المواطنين، يعني هو ما عنده خط طوارئ وساحب 10 امبيرات، يقول ساحب بس 10 امبيرات.
0: هاي منو؟
2: الله
1: محافظ كركوك. ما اعرف ست شهد وانت ما مقتنعين بهاي.
0: لا انا ما بس روات عليك ما والله. احنا نقول يا ربي الفقير واللي عنده
1: تحياتنا للسيد محمد، يقول يعني انا اعاني مثل معاناة المواطنين، ده يتحرك بهذا الجانب بمقابلة راح تعرض على راديو الرشيد
0: ان شاء الله.
1: ارضت اجزاء من عندها.
0: انا اتمنى يحسون بالمعاناة.
1: تحدث بصراحة حتى عن القضايا ال 7340 درجة وظيفية، قال ماكو الا التخصص في موازنة 2027
0: للأسف. ننتظر ايش نسمي نريد المساواة بين الفقير اللي ما عنده يشد مولد ذهبي ما اعرف هاي
2: انتظر.
1: نعم محمد ايش حاب تسمع؟
2: انا اسمع حسين الغزال.
1: حسين الغزال شي يقول؟
2: حسين الغزال اللي عليك سويته.
1: اللي عليك سويته.
0: اللي عليك سويته. وشكرا لاتصالك محمد. اهلا اهلا وسهلا بك. مع السلامة. عندنا اتصال ثاني.
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلونك عيني ست؟ شلونك صحة؟
0: الحمد لله. انت شلونك؟
3: والله الحمد لله كل زين ويا هذا الحر.
0: الحمد لله
3: كل زين الف الحمد لله.
0: من هي انا؟
3: جلال ابو عمر.
0: جلال حياك الله
3: ابو عمر.
0: جلال من وين تتصل؟
3: بلي
0: من وين تتصل؟
3: من كركوك وأنا صاحب مولدة.
0: ها تعال.
3: أنا دقيت لي هذا السبب.
0: يزمنك.
3: هو أنا دقيت لي هذا السبب.
0: دي الله شعف. خلي اسمع والله منك.
3: عيني أو عمري اتعلي حتى
0: عفوا ما يمر عليك ظالم. أنت من منطقة حتى ولا في المنطقة مريت في المنطقة.
1: لا لا من حزيران. شلون هالكهرباء يومكم أولا؟
3: معدل تشغيل مالنا اليومي من 12 إلى 14 ساعة.
1: 14 ساعة.
3: من 12 إلى 14.
1: لا من 12 إلى 14. عفواً جنابك اسمك جلال صح؟
0: أبو عمر.
1: أبو عمر.
3: نعم أبو عمر.
1: اليوم إحنا تقريباً 20 بالشهر.
3: حتى أضيف لك معلومة أخرى.
1: أريد هذه المعلومة. أريد هذه المعلومة.
3: نعم. مولدتي وراء مدرسة العقاد قريبة على جامعة الصفا. حتى اللي يسمعني وعنده اعتراف خلي يجاوبني.
1: نعم.
0: يعني واثق من كلامك.
1: بالتأكيد.
3: نعم
1: أبو عمر.
3: نعم.
1: معدل ساعات تشغيل خلال 20 يوم مش قد صارت عندكم
3: اليوم؟ اليوم أنا هسه قبل شوية طلعت من المولدة 222 ساعة تشغيل فعلي.
1: 222 ساعة. نعم. وإحنا بعد 10 أيام مش قد راح يطلع الأمبير هذا الشهر؟ أنتم نعطيكم غاز ببلاش صح؟
3: لحد الآن نص غاز، مو ما مستلمين غازنا كامل.
1: ليش هذا الشهر غازكم مجاني كامل؟
3: ما مستلمين كامل لحد الآن، يومية طلعونا عذر.
1: شنو السبب؟
3: مرات يقولون المستودع ما في غاز، مرات يقولون سراكم ما واصل، مرات يقولون الكتاب ما جاي من بغداد.
1: شلون ما جاي من بغداد؟ يعني ماكو هيك شيء، يعني النشار والمحافظات كلها استلمت حصة كاملة وقرار رئيس
3: كل المحافظات استلمت إلا كركوك.
1: شنو السبب؟
3: أسأل أي أبو مولدة ما مستلم حصة كاملة.
1: يعني احنا نتواصل مع الأستاذ ثامر رئيس رابطتكم، ف يعني ذاك قبل أيام استضافيناه تحدث عن الموضوع الحصة وكذلك. نعم. موضوعكم انه واحد عنده ينطو حصة 100 كي في هو المولدة مالته 400 او اكثر.
3: اخي العزيز مع احتراماتي للأستاذ ثامر.
1: نعم.
3: احنا مو كل شيء.
1: نعم.
0: الو قطع الاتصال. قطع الاتصال.
1: نتمنى انه يعاود الاتصال.
0: نتمنى يعاود الاتصال ويبرر اللي يراد يقولك. هو المتقصد اني اتصلت. خلينا نشوف. زين حبايبنا احب اذكركم بارقام هواتفنا للاتصال على برنامجكم الصباحي اغاني على ذوقكم. ارقامنا هي 0770777581 و0777775822 وننتظر اتصالاتكم.
1: ونقول تحياتنا لكل المتابعين والأصدقاء عبر التيك توك وكذلك عبر الفيسبوك. تحياتنا لقحطان علي الحويش وسامر صبيح ووسام النجار وحازم شكور وسلوى قاسم، وتحياتنا لكل الأصدقاء المتابعين بصمت عبر المذياع يستمعون لنا. وخلينا ناخذ ممكن نفس الأخ اتصل مرة ثانية.
0: يعني نقول
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: حازم أبو جنة من كركوك.
1: حازم أبو جنة حياك الله يا حازم.
4: الله يسلمك. أنا بس شغلتي والله ما أدري شلون أحكيكم وياها.
0: بالله أحكي خمسة.
4: اشتريت بيت بالأسرة.
1: نعم.
4: وسددت كهرباء ومي وضريبة كامل بشهر 11.
1: نعم.
4: والله راح أبو الكهرباء ما أجاني، أجاني شهر السادس.
1: نعم.
4: شفت الورقة علي 11,892,000.
1: ليش؟
4: والله يا أبو ليش يقول والله ما نعرف.
0: زين أنت من اشتريت البيت ما تصفيته يعني؟
4: كامل صفينا يعني، هو الأطاب ومن يطلع الأطاب وجديد
0: تصفر المفروض الفاتورة.
1: نعم.
4: رحت للدائرة.
1: نعم.
4: سألتهم قالوا والله هذا غلط من يمنى بس لازم أنت تمشي بالمعاملة.
1: وشو قد يلا تكمل المعاملة؟
4: والله يقول لي من 6 اشهر الى 8
1: اشهر. وشلون يعني لازم تروح للشماليه وترجع من الشماليه وتروح
4: لبغداد
1: وترجع لبغداد؟
4: قال لي لازم تروح للشماليه.
1: زين انت انت انت شنو ذنبك حتى يصير بك هاي المعاملات وتروح وتجي؟ هو خطا من عندهم غير من خطا من عندهم
0: يعني هم يحلوا؟
4: العفو
0: استاذ
4: قلت له
0: ثاني
4: افكر ابيع البيت مثلا، يقول لي لازم تسدد 11 مليون.
0: زين مو خطا هو شلون تسدد؟
4: هذا يقول لي انتظر لي ما تكمل معاملتك.
0: انتو كمل المعاملة، انا خطأ من عندكم مو من عندي حتى انا اكمل المعاملة. انا اشتريت البيت الفاتورة مصفرة.
4: ثلاث ايام انا اركض بالمحطة مال النصر ويوم بالدائرة الرئيسية اللي يم قاعة الرحاب وما اعرف بعد.
1: انت ايش قالوا لك اخير شيء؟ انت
4: اخذوا المعاملة، اخذوا المعاملة قالوا روح بعد 8 اشهر يلا تجي.
1: 8 اشهر يعني زين خلال هاي 8 اشهر شلون؟ انا اريد ادفع كهرباء. هم باكر تيجي يقول لك صار لك 6 شهور ما دافع كهرباء، اريد نقطع الكهرباء
0: عليك. شلون راح تراكم علي مال 6 شهور؟
4: انا هم حقيقه ما اعرف ايش اسوي والله.
1: والله يعني هذه يعني اتصالك راح نوجهه الى الاستاذ غسان مدير اعلام كهرباء كركوك ونشوف الموضوع رايه به. تقدر تتواصل عندنا الرقم اللي هو 0770375811 بي واتساب. ارسل لنا تفاصيل.
4: العفو بس رد لي الرقم
1: استاذ 0770375811 نفس الرقم اللي متصل عليه.
0: هو نفس الرقم اللي اتصلت به انت.
4: تمام.
1: اذا انت متصل على 22 ف
0: نهايته
1: 11 يكون بس هذا الرقم اللي
4: راح اديكم الفاتوره موجود فيها القراءه 21
1: القراءه 21. تمام. ارسل لنا اياها واحنا ان شاء الله ندزها للاستاذ غسان ونشوف الوضع. واذا يعني واذا كان اكو اكيد راح نجاوبك على استجابه الاستاذ غسان بالموضوع مهما يكون. شكرا لك وشكرا
0: لك. شكرا لاتصالك. عندنا اتصال
1: للاسف. خلينا ناخذ هذا الاتصال
0: نقول الو. الو قطع الاتصال.
1: قطع الاتصال. نتمنى منه ابو عمر انه يتواصل ويانا على الواتساب بخصوص الحديث اللي كان
0: ان شاء الله يسمعنا اكيد اذا
1: يعني اذا كان اذا كان اذا كان الموضوع جدا مهم حتى نطرحه في برامج الرشيد الخدميه. وكذلك نعتذر من عنده لان الاتصال
0: انقطع
1: من يمه وما قدرنا نامن.
0: يقدر يتواصل ويانا عبر الرقم 0770375811 على الواتساب ايضا ويطرح المشكله اللي عنده ويدلل.
1: ناخذ اتصال ونقول الو. صباح الخير.
0: الو
1: الو وصلنا صوت الراديو.
0: عليكم السلام.
4: ابو المولد ما يشتغل نهائيا.
1: ابو المولد ما يشتغل نهائيا. كهرباء ماكو نهائيا.
0: كهرباء ماكو نهائيا.
1: ابو المولد يتاخر بالتشغيل. ليش ما يشغل يومكم يا منطقه انتو؟ يا منطقه العمل الشعبي. شو اسمه ابو المولده؟
0: اعطيني اسمه المولده.
1: ايه اذكر لنا اسمه حتى مباشره نوجهها للجهات المعنيه تتخذ باجراء. ليش ما يشغل؟ ده ياخذ غاز من الدوله.
4: كرزان.
1: ليش ما تشغل يا مولده؟
0: يعني كرزان اوجه لك تحيه من الصبح اكيد انت نايم على البروده مو صحيح؟ هاي الناس شنو ذنب ما تشغلهم
4: المولده؟
0: يا كرزان كهرباء ماكو وانت ماكو. يعني الناس خطيه والله خطيه. هاي اللي قاعده ببيوتها المعوق المريض الطفل حالات انسانيه هواي ببيوتهم ما يقدرون يطلعون من الحر. زين شنو ذنب وكرزان ما شغل المولد؟ والله الله يعينكم.
4: الو
1: نسمعك بس نصينا صوت الراديو.
4: انا الراديو
1: نص الراديو. فتحياتنا لك. معاناتنا
4: ويا هاي الكهربات مرتنا يا لا وطن لا مولد. واحد وين متوجه؟
0: اي والله والله وين متوجه؟
4: صح ولا
1: صح كلامك.
4: يعني يروح لك مولد يقول لك لا ما عاد يعني دوله امها الله الله.
0: ليش ماكو غاز؟
1: غاز هم مجاني.
4: هو يقول لنا ماكو غاز يقول احنا ما عندنا.
0: هاي عذر غير مقبول.
4: والله عذر غير مقبول بس هي بعد لا حول ولا قوه. امر طلع عن بعد. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: الحمد لله والشكر.
1: حسبي الله. ايش حاب تسمع يا
4: والله على الكهرباء رتبها على العمل الوكيل.
0: اغنيه على الكهرباء ورتبها الله عليك. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. مع السلامه. حبايبنا بختام حلقتنا نسمع الأغنية لو بالختام بالختام أحب أختم الحلقة وياكم وأقول لكم شكرا لكم. شكرا لاتصلوا ويانا عبر التيك توك وعبر اللي يسمعونا عبر الراديو 92.1. شكرا لكم حبايبنا نلتقي إن شاء الله باكر بحلقة جديدة أغاني على ذوقكم. أستودعكم الله وشكرا لكم. أنا ياكم شهد ربيع بالإعداد والتقديم وبالإخراج المبدع أحمد الموسوي. مع السلامة.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: عاد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة التي عقبها بزيارة رسمية إلى دولة قطر. وخلال مباحثته في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد الجانبان على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. فيما قدم زيدي تعازيه إلى أمير قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. صوت مجلس النواب على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية وعدد من الضباط على خلفية حادثة الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر أنه أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة، وصوت على توصية اللجنة الخاصة بالحادثة. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء

0: جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع التواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة. وقيلت برافعات حكومية، كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع. ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: شيء

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: الناس.
1: استمعوا
0: استمعوا إلى أخبار البرامج اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

0: والآخر من الرشيدة فأمة.
1: عزيزتي المرء، حفاظ على حياتك وحياة من معك، ابتعد عن السرعة الزائدة أثناء القيادة وحاول التركيز، ولا تنشغل الأطفال الموجودين معك بالسرائر وجد، حفاظا على سلامتهم وسلامتك. وإذا حدثت مشكلة بينهم عليك التحكم أعصابك بقدر الكافي والوقوف، وأكد من جلوس الأطفال وضع صحيح وآمن لهم في السيارة.
0: أنت والآخر من رشيدة أمام.

0: رشيد اف ام. النداء الاخير، تعلن الخطوط الجوية العراقية عن اقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة الى بغداد. على جميع المسافرين التوجه الى بوابة المغادرة استعدادا للاقلاع.
1: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من رشيد فأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قيادتك للسيارة تدل على شخصيتك لدى الأشخاص الذين يحيطون بك، فمن خلال تصرفاتك أثناء قيادتك للسيارة أنت تعبر عن شخصيتك عبر ردود أفعالك وحديثك وطريقة قيادتك، فيجب أن تحافظ على مظهر محترم ومتحضر أمام الناس وأمام نفسك قبل أي شخص آخر، وتتجنب إطلاق صوت البوق أثناء السير حفاظا على البيئة من التلوث السمعي وحفاظا على نفسك من مضايقات الآخرين نتيجة للإزعاج الذي تسببه لهم.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: عاد رئيس مجلس الوزراء الزيدي إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة، التي عقبها بزيارة رسمية إلى دولة قطر. وخلال مباحثته في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد الجانبان على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يضمن حرية

0: من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السنة، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني، في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان، مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة، وقيلت برافعات حكومية. كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: والآخر من رشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعيق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

sorry.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: عزت وزارة الكهرباء قلة تجهيز الطاقة إلى المواطنين إلى التجاوزات على الشبكة وانخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة. الناطق باسم الوزارة أحمد تركي جهت قال إن المنظومة الكهربائية تمر حاليا بظروف استثنائية فرضتها مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها الارتفاع الكبير في الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقادم أجزاء من البنى التحتية والحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة، الأمر الذي أثر في حجم الطاقة المتاحة للتجهيز. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. قد عرفت أن العلاقات بين إيران والعراق راسخة واستراتيجية.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص الريف ورجعنا على الموجة واسمعنا.

روحي وتعقلي لحد عينيك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلي وطال الشوق وظلموني.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا أجمل الأغاني التسعينية.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا. انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأزمن

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: زلزال يضرب معاقل الفساد في العراق، صولة استرداد أموال الدولة غادرت مربع الشعارات لتتحول إلى واقع يتداحرج ككرة الثلج ويطيح برؤوس ظنت يوما أنها فوق القانون. فمن خلف القضبان بدأت الاعترافات تتوالى. الأسماء التي سقطت مؤخرا قدمت أدلة واعترافات قادت إلى شبكات أوسع وحتى أخطر، ما يضع الساحة السياسية أمام ترقب شديد لأوامر قبض ثقيلة خلال الأيام القادمة. هيئة النزاهة الاتحادية انتقلت رسميا إلى مرحلة تجفيف المنابع ومصادرة الممتلكات المنهوبة، المليارات المخبأة وسبائك الذهب والقصور الفارهة والعقارات أصبحت تحت يد القانون، وآخرها ضبط أسطول سيارات فارهة لأحد المتهمين. واليوم ضربة جديدة تهز قطاع الطاقة بالإطاحة بمسؤول في كهرباء بغداد متلبسا باختلاس مواد تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دينار. هذا الحراك التنفيذ الحاد أشعل حراكا تشريعيا موازيا داخل قبة البرلمان، إذ وقع أكثر من 80 نائبا على طلب رسمي عاجل يطالب السلطة القضائية بإجراء محاكمات علنية ومباشرة لكبار الفاسدين. الموقف النيابي جاء حاسما، التستر خلف الجلسات المغلقة لم يعد مقبولا، وكشف الحساب يجب أن يكون تحت أنظار الجميع بضمان الردع العام. وعلى الرصيف الشعبي يتطابق مطلب الشارع مع هذا الحراك النيابي، فالجمهور العراقي الذي يراقب المداهمات يوميا يطالب بمحاكمات علنية تكون بمثابة شهادة ميلاد بثقة جديدة مع الدولة. فهل تنجح صولة النزاهة والضغط المشترك في إنهاء حقبة الإفلات من العقاب؟ أم أن شبكات الفساد العميقة ستحاول الالتفاف لإنقاذ رؤوسها؟

والآخر من رشيد FM. لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة، وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل سماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق. أنت والآخر من رشيد FM.

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: مهمة الزيدي في طهران تتجاوز إطار الزيارة الثنائية، بعدما أفادت مصادر دبلوماسية بحمله رسالة شفهية من ترامب إلى القيادة الإيرانية وتنسيق مضمونها مع أمير قطر خلال توقفه في الدوحة، وعدم ترتيب لقاء مع المرشد الإيراني وفق المصادر يرتبط بمخاوف أمنية من كشف مكان وجوده، وليس برفض استقبال الرسالة أو إغلاق قناة الاتصال. دور بغداد المحتمل يستند إلى تجربة دبلوماسية سابقة، إذ استضاف العراق 5 جولات من المحادثات السعودية الإيرانية بين عامي 2021 و2022 تناولت العلاقات الثنائية وملفات الأمن الإقليمي واليمن. تلك الجولات لم تنتج الاتفاق النهائي، لكنها أعادت الاتصال المباشر ومهدت للمصالحة التي أعلنت لاحقا برعاية صينية. وبحسب مراقبين، اختيار الزيدي لنقل الرسالة يمنح واشنطن قناة لا تفرض عليها اتصالا مباشرا بطهران، ويمنح إيران فرصة للرد عبر وسيط يحتفظ بعلاقات مع الطرفين. كما أن إشراك الدوحة يكشف مسارا إقليميا منسقا للتهدئة، قد يبدأ بتبادل الرسائل وينتقل إلى تفاهمات بشأن وقف التصعيد وشروط العودة إلى المحادثات.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، واستهدفت العمليات مراكز قيادة عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة وقدرات بحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة. وذكرت القيادة في تدوينة على منصة إكس أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن استعدادات أمريكية لمواجهة عسكرية شاملة ضد إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا للشرق الأوسط. ونقلت صحيفة عن مسؤول أمريكي قوله أن واشنطن ترتب لعمليات واسعة النطاق بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري، وأكد المسؤول تكثيف القدرات الجوية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وجاء هذا القصف ردا على الضربات الأمريكية التي طالت إيران فجر اليوم. وأكد البيان تدمير رادار الإنذار المبكر بقاعدة علي السالم واستهداف طائرات نقل وقيادة بمطار العقبة، إضافة إلى تدمير مركز بيانات استخبارية بالبحرين ومركز اتصالات بالكويت وإلحاق أضرار جسيمة بها. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مفاجئ استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للجيش الأمريكي في منطقة التنف السورية. وأكد الحرس في بيان رسمي أن هذا الاستهداف المباغت أسفر عن مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين المتواجدين في الموقع، كما أدى الهجوم المنفذ إلى تدمير منظومة رادار متطورة وعدد من الطائرات المروحية التابعة لقوات التحالف هناك بشكل كامل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نعى الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم مؤخرا في كل من الأردن والعراق، وأشار روبيو إلى أن كفاءة الجيش الأمريكي لا تلغي حقيقة أن المهام التي ينفذها خطيرة للغاية، سواء خلال التصدي للهجمات الصاروخية أو أثناء أداء المهام التقليدية والتدريبية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن لم تلتزم بمذكرة التفاهم، مشددا على أن هدف بلاده هو صون إيران وحماية سيادتها. ودان بقائي في تصريحات صحفية العدوان الأمريكي الهامجي الذي استهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت الطبية والمراكز الصحية، وصفا إياه بالإجرامي، مؤكدا أن طهران ستعمل على محاسبة الولايات المتحدة قانونيا جراء جرائمها المتواصلة بحق المدنيين.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: تلتقي الرؤى البرلمانية في تقييمها الإيجابي لزيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، إذ ينظر مجلس النواب إلى هذا التوجه بوصفه خطوة لتوسيع شراكات العراق العالمية وتحويل حضوره السياسي في المحافل الدولية إلى استثمارات حقيقية تنعكس على واقع البلاد.
2: نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى شراكات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة، ولهذا ذهب دولة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة وأيضا في جولة إقليمية أخرى تشمل دول الجوار. بالتأكيد كل هذا سيسهم إن شاء الله في تحقيق شراكات حقيقية.

0: الشفافة تقوم على المنفعة المتبادلة.
1: يجب أن تكون الشراكات متزنة بمنفعة الطرفين، ليس أن تكون على حساب العراق بمنفعة الطرف الثاني. يعني هذا إيش وقت نحدده؟ بعد العودة والاطلاع على العقود، لأنه الشراكات من حيث المبدأ هي إيجابية خاصة مع الدول الصناعية العظمى.
2: يجب على الحكومة أن تجد حلول، وهذه الحلول يجب أن تكون على مستوى الاقتصادي قبل أن يكون على غير مستويات، لأننا نريد أن نكون بعيدين عن الحروب ونتمنى إبعاد شبح الحروب عن هذه المنطقة بشكل عام.
0: تتجه مابا لجمع تواقيع النيابية لدعوة رئيس الوزراء ليكون ضيفا على مجلس النواب للوقوف على الأهداف المرجوة من زيارته الأخيرة.
3: تطلعات نيابية بأن تتحول الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم بإحداث تحول في المسارين الاقتصادي والسياسي للبلاد. من داخل قبة

0: خبر يستحق الانتباه.
1: زلزال يضرب معاقل الفساد في العراق، صولة استرداد أموال الدولة غادرت مربع الشعارات لتتحول إلى واقع يتداحرج ككرة الثلج ويطيح برؤوس ظنت يوما أنها فوق القانون. فمن خلف القضبان بدأت الاعترافات تتوالى. الأسماء التي سقطت مؤخرا قدمت أدلة واعترافات قادت إلى شبكات أوسع وحتى أخطر، ما يضع الساحة السياسية أمام ترقب شديد لأوامر قبض ثقيلة خلال الأيام القادمة. هيئة النزاهة الاتحادية انتقلت رسميا إلى مرحلة تجفيف المنابع ومصادرة الممتلكات المنهوبة، المليارات المخبأة وسبائك الذهب والقصور الفارهة والعقارات أصبحت تحت يد القانون، وآخرها ضبط أسطول سيارات فارهة لأحد المتهمين. واليوم ضربة جديدة تهز قطاع الطاقة بالإطاحة بمسؤول في كهرباء بغداد متلبسا باختلاس مواد تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دينار. هذا الحراك التنفيذ الحاد أشعل حراكا تشريعيا موازيا داخل قبة البرلمان، إذ وقع أكثر من 80 نائبا على طلب رسمي عاجل يطالب السلطة القضائية بإجراء محاكمات علنية ومباشرة لكبار الفاسدين. الموقف النيابي جاء حاسما، التستر خلف الجلسات المغلقة لم يعد مقبولا، وكشف الحساب يجب أن يكون تحت أنظار الجميع لضمان الردع العام. وعلى الرصيف الشعبي يتطابق مطلب الشارع مع هذا الحراك النيابي، فالجمهور العراقي الذي يراقب المداهمات يوميا يطالب بمحاكمات علنية تكون بمثابة شهادة ميلاد لثقة جديدة مع الدولة. فهل تنجح صولة النزاهة والضغط المشترك في إنهاء حقبة الإفلات من العقاب؟ أم أن شبكات الفساد العميقة ستحاول الالتفاف لإنقاذ رؤوسها؟

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني.

رد واحدة له آها ما يرد عباس القمر بعد شيرد وحسين من بعد بوقف الغربة واحدة ساعة

رد واحدة لحسين، رد واحدة لحسين، رد واحدة لحسين. ما يرد عباس القمر بعد شيرته، وحسين من بعده بقى بالغربة وحده.

واحد للحسين عاد واحد له ها الله يساعد كل اخو يفقد اخيه وحسين ظل بغربته بالغامريه

سهم صاي عين دمه وسهم صاي هاي لها صار ايام تمشي بهالعذاب.

قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج الداب.

صاحب معروف وحمولي تفزع الهوى ومن هضو

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

تستمعون إليها وتستمعون إليها وتستمعوا إليكم إنها الرشيد FM.

0: أين ذهب الجميع؟ لا توجد نملة واحدة. خسارة، كنت أريد أن أطعمهم بعض العسل. ما دام لا يوجد أحد لأكل العسل سأقوم بتنظيف المكان.
1: لماذا تأخرتم هكذا؟
0: لكم الحق في أن تحذروا من الإنسان، فهو يدمر الآلاف منكم دون أن يشعر، كما قالت نملة سليمان الحكيم. كانت جدتكم تؤدي واجبها في حراسة وادي النمل عندما رأت جيشا عظيما لا تستطيع العين أن تدرك آخره، وأحست أن واديها وقومها في خطر كبير.

0: المشهد من هذا الارتفاع رائع. المشهد من هذا الارتفاع رائع. هل أنتم من النمل الطائر؟
1: لا يوجد نمل طائر يا حضرة الضابطة. تعرفين أن النمل ثلاثة أجناس: ذكور وإناث وشغالات.
0: نعم، أنا أنتمي لجنس الشغالات. بعضنا يقوم بتنظيف المستعمرات وبعضنا يقوم بالحراسة مثلي، وهناك من تعمل في البناء أو حفر الأنفاق وغيرها من أعمال هامة. ولكن ما سبب وجود الإناث والذكور؟
1: الإنجاب واستمرار النوع. نحن في موسم التزاوج تنبت لنا أجنحة نطير بها، وبعدها يسقط الذكر ليموت، بينما تهبط الأنثى إلى الأرض.
0: سبحان الحي الذي لا

إنها كارثة محققة. هلك وادي النمل. يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل، لا أحد يسمع صوتي، يجب أن أحذرهم.

0: لماذا ندخل المساكن؟ نحن نحتفل بالطعام الذي ملأ مخازننا.
1: ماذا حدث أيتها الضابطة؟
2: لا وقت للشرح، نفذوا الأمر. حالة طارئة.
0: ماذا جرى للضابطة نملة؟
1: لقد أصابها الغرور بعد أن أصبحت قائدة،
0: ولكن ربما رأت خطرا قادما.
1: أي خطر؟ ها؟ إننا عقدنا معاهدة صلح مع العناكب.
3: هل أنت متأكدة يا نملة؟
2: نعم يا سيدي، الجيش يتحرك باتجاه وادي النمل مباشرة.
3: كم عدد البشر؟
2: ليس الجيش من البشر وحدهم.
3: ما معنى هذا؟
2: الجيش من الجن والإنس والطير يا سيدي.
3: لا يوجد جيش على الأرض يجمع كل هذه الفصائل إلا جيش الملك سليمان. كم خطوة تفصلهم عنا؟
2: 100 خطوة بسرعة الإنس.
3: ليس أمامنا وقت للهرب، أبلغوا الجميع بالاختباء في البيوت. انتظري يا نملة، لديك مهمة خاصة.
2: أمرك يا سيدي.
3: هناك نمل كثير خارج الوادي يؤدي أعمالا مختلفة، عليك أن تحذريهم وتأمريهم بالدخول إلى مساكنهم.
2: هذا معناه؟
3: نعم. هل أنت على استعداد للموت في سبيل الوطن؟
2: على أتم الاستعداد يا سيدي. أطالما تمنيت أن أرى الطرق خالية تماما. هي أمنيتي تتحقق في آخر يوم من عمري. شيء عجيب، أشعر بالنشاط والقوة رغم تأكدي من الموت بعد لحظات. هل هذا هو الإحساس بالواجب؟ نعم، يجب أن أسرع لأنقذ حياة رفاقي. أنتم ألم تسمعوا الأوامر؟
4: نحن نعمل في أطراف الوادي، ما هي الأوامر؟
2: عودوا فورا إلى مساكنكم، جيش سليمان أصبح على مسافة 50 خطوة.

0: نجنا يا رب، نجنا يا رب.
1: تارارارارارارا. نملة عزيزتي، ماذا تفعلين هنا؟
2: خرجت لأتمشى قليلا، فالهواء المنعش ينشط العقل ويفيد العلماء أمثالي. قلت في نفسي هذه فرصة طيبة لأزور جارتي العزيزة، هل أستطيع أن أطل على المكان من أعلى؟
1: عودي فورا إلى حفرتك.
2: يبدو أنك أصابك الغرور كما يقولون فعلا.
1: اصمتي وعودي إلى وادي النمل.
2: لماذا تصيحين في وجهي؟ هذا ليس من حقك. لماذا ينتشر الغبار في الجو؟
1: لا شيء، هذه حوافر الخيول في جيش سليمان الحكيم.
2: ما ما ما ما ماذا تقولين؟ خيول؟
1: هو إنس وجن وطير أيضا، إنه أعظم جيوش الأرض.
2: ولماذا لم تحذريني؟
1: أنت لم تعطيني فرصة، لسانك لا يتوقف عن الثرثرة.
2: أقدامي لا تستطيع الحركة، لقد أصابني الشلل. أعرف أنها حالة نفسية، ولكنني الآن أعجز عن علاجها.
1: ساعديني وحركي أقدامك.
2: لا أقدر.
1: سأحملك على ظهري إذن.
2: قلت لك لا أقدر.
1: قلت سأحملك على ظهري.
2: لا أعرف كيف أشكرك.
1: فقط التزمي الصمت.
2: سأصمت، سأموت دون أن أصرخ صرخة واحدة.
3: يجب أن تفعل شيئا، أنت قائد النمل.
4: ماذا تتوقعين أن أفعل؟ أحمل في يدي عود قش وأحارب به جيش سليمان الحكيم؟
3: أفضل من أن تدعنا هنا نموت من الخوف.
4: اطمئني، لن نموت من الخوف. ستنهار الجدران فوق رؤوسنا ونموت تحت الأنقاض.
3: يا لها من كلمات مشجعة.
4: احمد الله على ما نحن فيه. نحن نحتمي بجدران البيت وأطفالنا حولنا، بينما الضابطة نملة ذهبت إلى الموت بأقدامها.
2: أنقذت حياتي، أشكرك.
1: سأعود إلى موقعي على الشجرة.
2: هذا جنون، لماذا تعودين؟
1: إنه واجبي، يجب أن أحذر النمل.
2: نملة، أنت برغم حجمك الصغير كبيرة جدا جدا. أقصد
1: لا لا لا لا، هذا ليس وقت الكلام.
2: يا لها من شجاعة.
1: وصلت في آخر لحظة. يا إلهي، الجيش على بعد خطوات قليلة. يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
5: وفي هذه اللحظة حدث أغرب شيء يمكن أن تتخيله النملة. سمعها نبي الله سليمان عليه السلام وتبسم ضاحكا.
1: ماذا يحدث؟ لماذا توقف الجيش؟ ولماذا يبتسم القائد؟ هل فهم ما قلته؟
5: انحنى سليمان برأسه ينظر للنملة وقال بلغة البشر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: معذرة أيها النبي الكريم، لا أفهم اللغة التي تتحدث بها.
5: قال لها النبي سليمان بلغتها: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل في سيرنا بعيدا عن الوادي.
1: أنا لا أصدق سمعي، إنك يا سيدي تتحدث بلغة النمل، ولكن كيف هذا؟
5: قال لها: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان.
1: أنت نبي وابن نبي؟
5: قال لها: نعم.
1: سمعتك تقول لله أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
5: أجابها النبي: نعم.
1: ترى هل مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟
5: قال لها سليمان عليه السلام: ليس هناك مقامان أيتها النملة، قمة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر.
1: أيها العبد الصالح، سأدعو الله أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، ألا تدعو لي أنت أيضا؟
5: قال سليمان عليه السلام وهو يبتسم: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بأن الله تعالى سيجعل من كلماتك آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم. ثم التفت نبي الله إلى جيشه وقال: ميلوا عن وادي النمل وتقدموا.
2: شيء غريب، الأرض لا تهتز، لقد زال الخطر. هل لديك تفسير يا سيدي القائد؟
6: لا أعرف كيف غير الجيش مساره، ولكننا نجونا بمعجزة، وهذا من فضل الله علينا.
2: يجب أن نسبح الله ونشكره بطريقتنا، نسير ثم نتوقف ونغير اتجاهنا ثم نعاود السير، وهكذا نسبح الله في الاتجاهات الأربعة.
6: ترى هل نجت الضابطة نملة قائدة الاستطلاع في أعلى الشجرة؟
1: سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله.

0: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.
1: وهكذا جعل الله كلام النملة وتحذيرها لقومها قرآنا يتلوه المسلمون في صلاتهم ويعرفون منه جانبا من رحمة الله بخلائقه وجانبا من عطاء الله لعباده المتقين. سامحوني إذا أذيت نملة منكم دون أن أدري، فلا أحد منا في رحمة وحنان نبي الله سليمان عليه السلام، لكنني أعدكم أن أنظر تحت قدمي وأنا أسير، ولا أتكبر على من هو أصغر مني حجما أو قدرة، كما أعدكم أن أحترم وجودكم ولا أؤذيكم أبدا عن عمد. هيا تصبحون على خير.

قالوا في الحسين عليه السلام: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرد، المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

يا يما حسرات اوقف وادعي وترس ايدي دمع وفرقتك وما تجي طويله وفرقتك وما تجي طويله يا هولي صبرني وسلفكم خالي كلهم راعوا

Dave Cooper.

0: الجوله الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افاماري حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده افاماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. افاماري خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم في محاولة محتملة.

0: لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: زلزال يضرب معاقر الفساد في العراق، صولة استرداد أموال الدولة غادرت مربع الشعارات لتتحول إلى واقع يتدحرج ككرة الثلج ويطيح برؤوس ظنت يوما أنها فوق القانون. فمن خلف القضبان بدأت الاعترافات تتوالى. الأسماء التي سقطت مؤخرا قدمت أدلة واعترافات قادت إلى شبكات أوسع وحتى أخطر.

سياسية أمام ترقب شديد لأوامر قبض ثقيلة خلال الأيام القادمة. هيئة النزاهة الاتحادية انتقلت رسميا إلى مرحلة تجفيف المنابع ومصادرة الممتلكات المنهوبة. المليارات المخبأة وسبائك الذهب والقصور الفارهة والعقارات أصبحت تحت يد القانون، وآخرها ضبط أسطول سيارات فارهة لأحد المتهمين. واليوم ضربة جديدة تهز قطاع الطاقة بالإطاحة بمسؤول في كهرباء بغداد متلبسا باختلاس مواد تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دينار. هذا الحراك التنفيذ الحاد أشعل حراكا تشريعيا موازيا داخل قبة البرلمان، إذ وقع أكثر من 80 نائبا على طلب رسمي عاجل يطالب السلطة القضائية بإجراء محاكمات علنية ومباشرة لكبار الفاسدين. الموقف النيابي جاء حاسما، التستر خلف الجلسات المغلقة لم يعد مقبولا، وكشف الحساب يجب أن يكون تحت أنظار الجميع بضمان الردع العام. وعلى الرصيف الشعبي يتطابق مطلب الشارع مع هذا الحراك النيابي، فالجمهور العراقي الذي يراقب المداهمات يوميا يطالب بمحاكمات علنية تكون بمثابة شهادة ميلاد بثقة جديدة مع الدولة. فهل تنجح صولة النزاهة والضغط المشترك في إنهاء حقبة الإفلات من العقاب؟ أم أن شبكات الفساد العميقة ستحاول الالتفاف لإنقاذ رؤوسها؟

0: خبر يستحق الانتباه.
1: مهمة الزيدي في طهران تتجاوز إطار الزيارة الثنائية، بعدما أفادت مصادر دبلوماسية بحمله رسالة شفهية من ترامب إلى القيادة الإيرانية وتنسيق مضمونها مع أمير قطر خلال توقفه في الدوحة، وعدم ترتيب لقاء مع المرشد الإيراني وفق المصادر يرتبط بمخاوف أمنية من كشف مكان وجوده، وليس برفض استقبال الرسالة أو إغلاق قناة الاتصال. دور بغداد المحتمل يستند إلى تجربة دبلوماسية سابقة، إذ استضاف العراق 5 جولات من المحادثات السعودية الإيرانية بين عامي 2021 و2022 تناولت العلاقات الثنائية وملفات الأمن الإقليمي واليمن. تلك الجولات لم تنتج الاتفاق النهائي، لكنها أعادت الاتصال المباشر ومهدت للمصالحة التي أعلنت لاحقا برعاية صينية. وبحسب مراقبين، اختيار الزيدي لنقل الرسالة يمنح واشنطن قناة لا تفرض عليها اتصالا مباشرا بطهران، ويمنح إيران فرصة للرد عبر وسيط يحتفظ بعلاقات مع الطرفين. كما أن إشراك الدوحة يكشف مسارا إقليميا منسقا للتهدئة، قد يبدأ بتبادل الرسائل وينتقل إلى تفاهمات بشأن وقف التصعيد وشروط العودة إلى المحادثات.

0: خبر يستحق الانتباه. تلتقي الرؤى البرلمانية في تقييمها الإيجابي لزيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، إذ ينظر مجلس النواب إلى هذا التوجه بوصفه خطوة لتوسيع شراكات العراق العالمية وتحويل حضوره السياسي في المحافل الدولية إلى استثمارات حقيقية تنعكس على واقع البلاد.
1: نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى شراكات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة، ولهذا ذهب دولة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة وأيضا في جولة إقليمية أخرى تشمل دول الجوار. بالتأكيد كل هذا سيسهم إن شاء الله في تحقيق شراكات حقيقية.
0: يقترن الدعم النيابي لتوجهات الزيدي باشتراطات واضحة، إذ يرى نواب أن العبرة تبقى في ترجمة تلك الاتفاقيات إلى خطط ومشروعات ملموسة، ما يفرض تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال فرض سلطة القانون وحصر السلاح ومكافحة الفساد لضمان معادلة اقتصادية رابحة لجميع الأطراف تقوم على المنفعة المتبادلة.
2: يجب أن تكون الشراكات متزنة بمنفعة الطرفين، ليس أن تكون على حساب العراق بمنفعة الطرف الثاني. يعني هذا إيش وقت نحدده؟ بعد العودة والاطلاع على العقود، لأنه الشراكات من حيث المبدأ هي إيجابية خاصة مع الدول الصناعية العظمى.
3: يجب على الحكومة أن تجد حلول، وهذه الحلول يجب أن تكون على مستوى الاقتصادي قبل أن يكون على غير مستويات، لأننا نريد أن نكون بعيدين عن الحروب ونتمنى إبعاد شبح الحروب عن هذه المنطقة بشكل عام.
0: تتجه النواجا داخل مجلس النواب لجمع تواقيع نيابية لدعوة رئيس الوزراء ليكون ضيفا على مجلس النواب للوقوف على الأهداف المرجوة من زيارته الأخيرة.
4: تطلعات نيابية بأن تتحول الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم بإحداث تحول في المسارين الاقتصادي والسياسي للبلاد. من داخل قبة البرلمان.

الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
2: نصائح
1: تربوية
2: من الرشيد أف أم.

0: إنه التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: زلزال يضرب معاقل الفساد في العراق، صولة استرداد أموال الدولة غادرت مربع الشعارات لتتحول إلى واقع يتدحرج ككرة الثلج ويطيح برؤوس ظنت يوما أنها فوق القانون. فمن خلف القضبان بدأت الاعترافات تتوالى. الأسماء التي سقطت مؤخرا قدمت أدلة واعترافات قادت إلى شبكات أوسع وحتى أخطر، يضع الساحة السياسية أمام ترقب شديد لأوامر قبض ثقيلة خلال الأيام القادمة. هيئة النزاهة الاتحادية انتقلت رسميا إلى مرحلة تجفيف المنابع ومصادرة الممتلكات المنهوبة. المليارات المخبأة وسبائك الذهب والقصور الفارهة والعقارات أصبحت تحت يد القانون، وآخرها ضبط أسطول سيارات فارهة لأحد المتهمين. واليوم ضربة جديدة تهز قطاع الطاقة بالإطاحة بمسؤول في كهرباء بغداد متلبسا باختلاس مواد تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دينار. هذا الحراك التنفيذ الحاد أشعل حراكا تشريعيا موازيا داخل قبة البرلمان، إذ وقع أكثر من 80 نائبا على طلب رسمي عاجل يطالب السلطة القضائية بإجراء محاكمات علنية ومباشرة لكبار الفاسدين. الموقف النيابي جاء حاسما، التستر خلف الجلسات المغلقة لم يعد مقبولا، وكشف الحساب يجب أن يكون تحت أنظار الجميع لضمان الردع العام. وعلى الرصيف الشعبي يتطابق مطلب الشارع مع هذا الحراك النيابي، فالجمهور العراقي الذي يراقب المداهمات يوميا يطالب بمحاكمات علنية تكون بمثابة شهادة ميلاد لثقة جديدة مع الدولة. فهل تنجح صولة النزاهة والضغط المشترك في إنهاء حقبة الإفلات من العقاب؟ أم أن شبكات الفساد العميقة ستحاول الالتفاف لإنقاذ رؤوسها؟

0: لها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: تلتقي الرؤى البرلمانية في تقييمها الإيجابي لزيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، إذ ينظر مجلس النواب إلى هذا التوجه بوصفه خطوة لتوسيع شراكات العراق العالمية وتحويل حضوره السياسي في المحافل الدولية إلى استثمارات حقيقية تنعكس على واقع البلاد.
2: نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى شراكات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة، ولهذا ذهب دولة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة وأيضا في جولة إقليمية أخرى تشمل دول الجوار. بالتأكيد كل هذا سيسهم إن شاء الله في تحقيق شراكات حقيقية.
1: يقترن الدعم النيابي لتوجهات الزيدي باشتراطات واضحة، إذ يرى نواب أن العبرة تبقى في ترجمة تلك الاتفاقيات إلى خطط ومشروعات ملموسة، ما يفرض تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال فرض سلطة القانون وحصر السلاح ومكافحة الفساد لضمان معادلة اقتصادية رابحة لجميع الأطراف تقوم على المنفعة المتبادلة.
3: يجب أن تكون الشراكات متزنة بمنفعة الطرفين، ليس أن تكون على حساب العراق بمنفعة الطرف الثاني. يعني هذا إيش وقت نحدده؟ بعد العودة والاطلاع على العقود، لأنه الشراكات من حيث المبدأ هي إيجابية خاصة مع الدول الصناعية العظمى.
4: يجب على الحكومة أن تجد حلول، وهذه الحلول يجب أن تكون على مستوى الاقتصادي قبل أن يكون على غير مستويات، لأننا نريد أن نكون بعيدين عن الحروب ونتمنى إبعاد شبح الحروب عن هذه المنطقة بشكل عام.
1: تتجه النواجا داخل مجلس النواب لجمع تواقيع النيابية لدعوة رئيس الوزراء ليكون ضيفا على مجلس النواب للوقوف على الأهداف المرجوة من زيارته الأخيرة.
5: تطلعات نيابية بأن تتحول الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم بإحداث تحول في المسارين الاقتصادي والسياسي للبلاد. من داخل قبة البرلمان.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، واستهدفت العمليات مراكز قيادة عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة وقدرات بحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة. وذكرت القيادة في تدوينة على منصة إكس أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن استعدادات أمريكية لمواجهة عسكرية شاملة ضد إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا للشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله أن واشنطن ترتب لعمليات واسعة النطاق للتزامن مع تعزيز وجودها العسكري، وأكد المسؤول تكثيف القدرات الجوية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وجاء هذا القصف ردا على الضربات الأمريكية التي طالت إيران فجر اليوم. وأكد البيان تدمير رادار الإنذار المبكر بقاعدة علي السالم واستهداف طائرات نقل وقيادة بمطار العقبة، إضافة إلى تدمير مركز بيانات استخبارية بالبحرين ومركز اتصالات بالكويت وإلحاق أضرار جسيمة بها. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مفاجئ استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للجيش الأمريكي في منطقة التنف السورية. وأكد الحرس في بيان رسمي أن هذا الاستهداف المباغت أسفر عن مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين المتواجدين في الموقع، كما أدى الهجوم المنفذ إلى تدمير منظومة رادار متطورة وعدد من الطائرات المروحية التابعة لقوات التحالف هناك بشكل كامل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نعى الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم مؤخرا في كل من الأردن والعراق، وأشار روبيو إلى أن كفاءة الجيش الأمريكي لا تلغي حقيقة أن المهام التي ينفذها خطيرة للغاية، سواء خلال التصدي للهجمات الصاروخية أو أثناء أداء المهام التقليدية والتدريبية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن لم تلتزم بمذكرة التفاهم، مشددا على أن هدف بلاده هو صون إيران وحماية سيادتها. ودان بقائي في تصريحات صحفية العدوان الأمريكي الهامجي الذي استهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت الطبية والمراكز الصحية، وصفا إياه بالإجرامي، مؤكدا أن طهران ستعمل على محاسبة الولايات المتحدة قانونيا جراء جرائمها المتواصلة بحق المدنيين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد.

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: تلتقي الرؤى البرلمانية في تقييمها الإيجابي لزيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، إذ ينظر مجلس النواب إلى هذا التوجه بوصفه خطوة لتوسيع شراكات العراق العالمية وتحويل حضوره السياسي في المحافل الدولية إلى استثمارات حقيقية تنعكس على واقع البلاد.
2: نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى شراكات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة، ولهذا ذهب دولة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة وأيضا في جولة إقليمية أخرى تشمل دول الجوار. بالتأكيد كل هذا سيسهم إن شاء الله في تحقيق شراكات حقيقية.
1: يقترن الدعم النيابي لتوجهات الزيدي باشتراطات واضحة، إذ يرى نواب أن العبرة تبقى في ترجمة تلك الاتفاقيات إلى خطط ومشروعات ملموسة، ما يفرض تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال فرض سلطة القانون وحصر السلاح ومكافحة الفساد لضمان معادلة اقتصادية رابحة لجميع الأطراف تقوم على المنفعة المتبادلة.
3: يجب أن تكون الشراكات متزنة بمنفعة الطرفين، ليس أن تكون على حساب العراق بمنفعة الطرف الثاني. يعني هذا إيش وقت نحدده؟ بعد العودة والاطلاع على العقود، لأنه الشراكات من حيث المبدأ هي إيجابية خاصة مع الدول الصناعية العظمى.
4: يجب على الحكومة أن تجد حلول، وهذه الحلول يجب أن تكون على مستوى الاقتصادي قبل أن يكون على غير مستويات، لأننا نريد أن نكون بعيدين عن الحروب ونتمنى إبعاد شبح الحروب عن هذه المنطقة بشكل عام.
1: تتجه النواجا داخل مجلس النواب لجمع تواقيع النيابية لدعوة رئيس الوزراء ليكون ضيفا على مجلس النواب للوقوف على الأهداف المرجوة من زيارته الأخيرة.
5: تطلعات نيابية بأن تتحول الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم بإحداث تحول في المسارين الاقتصادي والسياسي للبلاد. من داخل

0: الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. من الرشيد أف أم.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، واستهدفت العمليات مراكز قيادة عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة وقدرات بحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة. وذكرت القيادة في تدوينة على منصة إكس أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن استعدادات أمريكية لمواجهة عسكرية شاملة ضد إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا للشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله أن واشنطن ترتب لعمليات واسعة النطاق بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري، وأكد المسؤول تكثيف القدرات الجوية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وجاء هذا القصف ردا على الضربات الأمريكية التي طالت إيران فجر اليوم. وأكد البيان تدمير رادار الإنذار المبكر بقاعدة علي السالم واستهداف طائرات نقل وقيادة بمطار العقبة، إضافة إلى تدمير مركز بيانات استخبارية بالبحرين ومركز اتصالات بالكويت وإلحاق أضرار جسيمة بها. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مفاجئ استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للجيش الأمريكي في منطقة التنف السورية. وأكد الحرس في بيان رسمي أن هذا الاستهداف المباغت أسفر عن مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين المتواجدين في الموقع، كما أدى الهجوم المنفذ إلى تدمير منظومة رادار متطورة وعدد من الطائرات المروحية التابعة لقوات التحالف هناك بشكل كامل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نعى الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم مؤخرا في كل من الأردن والعراق، وأشار روبيو إلى أن كفاءة الجيش الأمريكي لا تلغي حقيقة أن المهام التي ينفذها خطيرة للغاية، سواء خلال التصدي للهجمات الصاروخية أو أثناء أداء المهام التقليدية والتدريبية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن لم تلتزم بمذكرة التفاهم، مشددا على أن هدف بلاده هو صون إيران وحماية سيادتها. ودان بقائي في تصريحات صحفية العدوان الأمريكي الهامجي الذي استهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت الطبية والمراكز الصحية، وصفا إياه بالإجرامي، مؤكدا أن طهران ستعمل على محاسبة الولايات المتحدة قانونيا جراء جرائمها المتواصلة بحق المدنيين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

عيش جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيت نكونه.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: مهمة الزيدي في طهران تتجاوز إطار الزيارة الثنائية، بعدما أفادت مصادر دبلوماسية بحمله رسالة شفهية من ترامب إلى القيادة الإيرانية وتنسيق مضمونها مع أمير قطر خلال توقفه في الدوحة، وعدم ترتيب لقاء مع المرشد الإيراني وفق المصادر يرتبط بمخاوف أمنية من كشف مكان وجوده، وليس برفض استقبال الرسالة أو إغلاق قناة الاتصال. دور بغداد المحتمل يستند إلى تجربة دبلوماسية سابقة، إذ استضاف العراق 5 جولات من المحادثات السعودية الإيرانية بين عامي 2021 و2022، تناولت العلاقات الثنائية وملفات الأمن الإقليمي واليمن. تلك الجولات لم تنتج الاتفاق النهائي، لكنها أعادت الاتصال المباشر ومهدت للمصالحة التي أعلنت لاحقا برعاية صينية. وبحسب مراقبين، اختيار الزيدي لنقل الرسالة يمنح واشنطن قناة لا تفرض عليها اتصالا مباشرا بطهران، ويمنح إيران فرصة للرد عبر وسيط يحتفظ بعلاقات مع الطرفين. كما أن إشراك الدوحة يكشف مسارا إقليميا منسقا للتهدئة، قد يبدأ بتبادل الرسائل وينتقل إلى تفاهمات بشأن وقف التصعيد وشروط العودة إلى المحادثات.

حبيبتي تطمني الجواب عندك لقيت لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما اعيش شويه

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

Machine.

بتواصلكم نتميز. بمحبتكم نرتقي. أرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار،
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.
2: خمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسينيها. خمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسينيها. عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيها.